0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له، ثم تلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما أعظمها من وصية نبوية تبين لنا فضل الصلاة وعظيم ثوابها وأثرها في تكفير الذنوب والخطايا وقبول التوبة والإنابة. فما من عبد مؤمن يذنب ذنبا، أي يرتكب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا، فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين بنية التوبة عن ذنبه هذا فيستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له، أي إلا كان حقا على الله أن يغفر ذنبه هذا. فهذا الحديث دليل على مشروعية صلاة التوبة، وهي مستحبة باتفاق العلماء. فيستحب للمسلم إن وقع في معصية أو ارتكب ذنبا أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يجتهد فيهما بأن يستحضر قلبه ويخشع لله تعالى، ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن يحقق شروط التوبة بأن يندم على المعصية ويعزم على التوبة وإن كانت تتعلق بحق آدمي رده إليه. أيها الإخوة والأخوات، الذنب حمل ثقيل على الإنسان، ينبغي له أن يجتهد في أن يتخفف منه بالتوبة إلى الله عز وجل. وهذا الحمل أول ما يقع على القلب. قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك إذا كثرت الذنوب على الإنسان أثقلت القلب عن نشاط العبادة، والنفس لا يمكن أن تستقيم وتنشط للصالحات وصاحبها منغمس في الذنوب والسيئات، فلا بد له من أن يبادر إلى التوبة ليتخفف. فلا تزال الذنوب بالعبد إذا لم يتب منها حتى تهلكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب

0: النحو: من أن الذنوب عبء على القلوب، كان من رحمة الله تعالى بعباده أن فتح لهم باب التوبة والإنابة إليه، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ومن هنا كان على الإنسان أن يسارع إلى التوبة والاستغفار، وأن يقدم أعمالا صالحة يحط الله سبحانه وتعالى بها الخطايا. ومن أعظم هذه الأعمال الصلاة، فالصلاة من أعظم الأسباب التي يمحو الله تعالى بها الخطايا ويحط بها السيئات. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا لأصحابه الكرام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب ذنبا فأتى عمر رضي الله عنه فعظم عليه، ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه فعظم عليه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، قال: فنزلت: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال الرجل: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فقد غفر لك. وروى الإمام أحمد أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخذ من شجرة غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات 5 تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقرأ: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. أيها الإخوة والأخوات، كم هو جميل من العبد إذا أحدث ذنبا أن يؤوب إلى مولاه ويطلب منه العفو والمغفرة، فيصلي 2 ركعات ثم يدعو ربه ويستغفره، فلا شك أن الله تعالى سيغفر له، كما أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي 2 ركعات ويستغفر الله إلا غفر الله له. فما أعظمها من بشارة نبوية تبعث في النفس الرجاء والأمل، وتدفع بها نحو الجد والعمل، وتوسع له في مغفرة الله وفي رحمته. نعم أيها الإخوة والأخوات، نحن بحاجة ماسة إلى التوبة والاستغفار حتى تصفو قلوبنا وتسمو أرواحنا، فنحظى بمقام القرب من ربنا تبارك وتعالى. اللهم وفقنا للتوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في الآخرة والأولى برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: الدين شبع الدين على بر الهوى راسينا.
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائبه يهنئ

0: يعلمنا رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية. حمدان بن محمد يصدر قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام. عمار بن حميد يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان ويطلع على إنجازاتها الأكاديمية. عبد الله بن زايد يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. سفير دولة الإمارات يشارك بمؤتمر البرلمان الأوروبي حول جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. مكتبة محمد بن راشد تثري يونيو ببرنامج ثقافي ومعرفي يحتفي بالأسرة والإبداع. إقليميا ودوليا، بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الرئيس الأمريكي في صحة التقارير حول وقف المفاوضات مع إيران. الاتحاد الأوروبي يطلق أكبر خطة في تاريخه لمواجهة حرائق الغابات. الكونغو تعيد فتح مطار رئيسي في بؤرة تفشي إيبولا. في الاقتصاد، المدير العام للطاقة الذرية يشيد بالتجربة الإماراتية في تطوير الطاقة النووية السلمية ويؤكد أهمية الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت النووية. دبي الإسلامي يواصل دعم مشروع مدارس دبي بقيمة 11 مليون درهم للعام الثالث على التوالي. شات جي بي تي يتجاوز 1 مليار مستخدم نشط شهريا محققا أسرع معدل نمو عالمي. في الرياضة، اتحاد الإمارات للتايكواندو يختتم الموسم ببطولة الاتحاد في الشارقة. وأيضا الشارقة تستضيف نهائيات بطولتي الإمارات للقوس والسهم واكتشاف المواهب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تار بيدستروي.
5: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد. كل

0: مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير وكل الأشياء الجميلة اللي دائما تبدأ مع الصباح. صباح البركة والسعي والمثابرة والتوفيق والأمل والطموح، صباح الوصول والنجاح والتوفيق. نتذكر دائما أن قصة الأمس انتهت وقصة اليوم بدأت، فلنتوكل على الله. صباح السعادة، ربي يسعد صباحكم مستمعينا وين ما يوصل صوتنا دائما عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة. نبدأ يوم جديد من يسعد صباحك، ومع البداية قبل تحياتي وياكم في الإعداد والتقديم.

ب2 يونيو من كل عام يعني نفس أمس يحتفل العالم باليوم العالمي لمغادرة المكتب مبكرا. مناسبة طريفة تحمل رسالة مهمة. مفاد هذه الرسالة أن الإنتاجية ما ترتبط بعدد الساعات اللي نقضيها بالعمل، بل بمدى قدرتنا على إنجاز المهام بكفاءة وتنظيم بالشكل الأمثل. فكرة هذا اليوم جاءت لتشجيع الموظفين على تحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية، والتأكيد على أن الراحة والوقت المخصص للأسرة جزء مهم من النجاح المهني. وبعد فيها رسالة أن ساعات العمل الطويلة ما تعني أبداً إنتاجية أكبر، الإنجاز الحقيقي يكمن في العمل بذكاء. فهذا هو موضوعنا اليوم مستمعينا، ففكرة من هذا اليوم أن تخلص شغلك أسرع وتغادر المكتب مبكراً. فشو رأيكم بهذه الفكرة؟ وهل قادر تسوي هذا الشيء إذا كان عدد ساعات دوامك 8 ساعات؟ هل قادر أنك تخلص شغلك خلال 5 ساعات ويعني توفر هذه الباقي من الوقت أو لا؟ ويعني هل هذا الشيء ممكن أن الواحد يقدر يسويه حتى لو من فترة لأخرى؟

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: بس أبا أجيب عبرة من هذا الموضوع وأقول لكم شو زين شو الشيء الجميل في الإمارة. لو الشيخ راشد الله يرحمه ويبيح الجنة ويأخوه زايد يرحمه مرنبي ما كان عنده تسامح. تعرفون أنه ما كان في شيء اسمه تسامح وتعايش مع بعض. دولة الإمارات ما صارت. واني خواتي نحن تربينا على أن نحن نتسامح، أن نحن نتعايش مع بعض. ولا لو كنا نتزاعل مع بعض ما وصلنا النتيجة، ما وصلنا إلى ما وصلنا عليه اليوم.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم مستمعينا موضوع نقاشنا بيسعد صباحك عن اليوم العالمي لمغادرة المكتب مبكرا. هي مناسبة طريفة تحمل رسالة مفادها أن الإنتاجية ما ترتبط بعدد الساعات. ويعني بخصوص هذا الموضوع عندنا مشاركة من المهندسة نورة تقول صباح الورد وحسب الوظيفة. تقول أنا عندي مشروع ياخذ مني أقل شيء 10 ساعات يوميا لين أخلصه. تقول الشغل ما يعتمد على الساعات، يعتمد على الشغل نفسه. الهندسة والطب ما لهم ساعات، الإداري وبعض المناصب ما يرتاحون. ربي يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين، وكل الأشخاص اللي طبيعة عملهم نفس طبيعة عملك، سواء المهندسين، الإداريين، الأطباء، اللي يسهرون يعني للوطن نفس ما يقولون. ربي يعطيكم الصحة والعافية. كثير وظائف، يعني بعض الوظائف حتى ما نقدر نطلق عليها اسم وظيفة كثر ما هو شيء سامي. ويعني حقيقة بعض الأعمال ما تتحمل فكرة أنه والله أنا بروح مبكر سواء ساعة أو ساعتين، يعني لأن طبيعة العمل ما تسمح. لكن بعض الوظائف اللي تعتمد على مهام معينة، في هذا الشخص ممكن أنه يخلص مهامه ويعني يكون خلص عمله. خبرونا مستمعينا، هل أنت من الأشخاص اللي يعني قادر تحتفل بمثل هذا اليوم؟ قادر تقترح أصلاً الاحتفال بمثل هذا اليوم في بيئة عملك، أو صعب يعني حتى لو يعني كان مسموح أن أنت تغادر لكن طبيعة عملك ما تسمح لك؟ 0922-3-1-5-1-5 دائماً رقم الواتساب، بإمكانكم أيضاً التواصل على 600-4-5-1-6.

طماع أنا طماع يا أبو عيون وساع رمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاع معماي أنا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك نايلم.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: نرجع لموضوع نقاشنا مستمعينا اللي اليوم نتكلم عنه, أنه بـ2 الشهر يتم الاحتفال باليوم العالمي لمغادرة المكتب مبكرا. في 2 يونيو من كل عام يحتفل, يعني بعض الدول تحتفل بهذا اليوم. هي يعني طريقة طريفة تحمل رسالة أن لازم يكون عندك القدرة على إنجاز مهامك بكفاءة وتنظيم بالشكل والوقت الأمثل. نتساءل, هل أنت يعني عندك القدرة أن أنت تخلص دوامك أو مهامك وقت, يعني تخلي ساعة زيادة أو تزيد لك ساعة ممكن أنك أنت تغادر أبتشر من العمل؟ ويعني إذا كان اليوم في ساعة زيادة, كيف ممكن الواحد أنه يستغل هذه الساعة؟ وهل بتفرق يعني حقيقة زيادة ساعة سواء في العمل أو حتى في الحياة الشخصية؟ وأكيد نرحب بتواصلكم على 0922-3-1-5-1-5. وعندنا تواصل من رسالة يقولون فيها, لو طلعت من الدوام مبكر بساعة أول شيء بسويه أني أقضي وقت أكثر مع عيالي, لأن الشغل مهم لكن العائلة هي اللي تعطي للحياة المعنى. وأيضا عندنا تواصل يقول, أحيانا نحن نحتاج أن نغادر العمل من وقت أو حتى أبكر شوي بعد إنجاز المهام عشان نرجع في اليوم الثاني بطاقة أكبر وتركيز أفضل. خبرونا إذا كنت قادر أنك تغادر العمل يعني قبل عملك أو قبل الوقت المحدد بساعات, كيف ممكن تتصرف وكيف ممكن تستثمر هذه الساعة أو الساعتين اللي بتروحها مبكر؟ نرحب بتواصلكم مستمعينا على رقم الواتساب 0922-3-1-5-1-5.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي ويانا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أسعد الله صباحك.
2: يا صباح الخير والنور والسرور تعوضك.
1: صباح النور والسرور ربي يسعد صباحك. النقيب منصور، نحن اليوم نتكلم عن، يقولك في 2 يونيو يعني بعض دول العالم تحتفل باليوم العالمي لمغادرة المكتب مبكرا.
2: التباعد المبكر.
1: إيه إن هذا اليوم هم يروحون مبكر. لكن.
2: ولا الخروج مبكر يعني.
1: إيه خروج مبكر من العمل إنك تغادر

0: ملك ساعة أو ساعتين أبكر. ويعني هو شيء جميل،
1: مبادرة طيبة. أي نعم،
0: لكن طبعا بحسب المستمعين يقول لك كل حد طبيعة عمله، يعني في وايد وظائف ما تسمح له، يعني حتى لو هو قادر انه، حتى لو ما عنده بصمة قادر انه يروح مبكر، لكن طبيعة عمله ما تسمح له انه يروح مبكر.
1: هل هذا اليوم يعني له تاريخ محدد؟
0: مثنين هي نفس امس، بعض دول العالم او بعض يعني بعض الشركات تحب ان تحتفل بهذا الشيء، فهل انت قادر تسوي
1: شيء؟ عمل مثلا تسمح او ما تسمح، بالعكس انا احتفال بهذا اليوم بقول للموظفين كلهم اليوم هذا غادر مثلا الساعه الفلانيه.
0: هي هو شيء حلو، يعني هي مبادره يمكن تكون طريفه شوي، لكن يعني تذكرنا شذي ان عندنا حياه غير العمل. بعض الاشخاص يمكن ما شاء الله عليهم يداوموا بالساعات طويله 12 13 ساعه، فهو محتاج شوي يتذكر ان عنده عائله اصدقاء، يعني يبتعد شوي عن العمل.
1: لا بالعكس، أيد هذه المبادرات الجميلة الصراحة،
0: يعني
1: ولو أنه طلعت عمل تسمح. هي نعم
0: شيء جميل، لأن في ناس بالنسبة لهم صعب، يعني حتى لو بيوم واحد هو بعد ما قادر أنه يحقق هالشيء.
1: الشغل ما بيوقف على حد، بالعكس خلاص أطلع وسير وشوف حياتك. هي نعم
0: متفقين
1: اليوم إن شاء الله. نصبح كذلك أختي عواطف على جميع أخواننا العاملين في إذاعة تفجير أس أم، وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمين الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات ورشادات المرور. وفيما يخص حركة سير المرور على طرقات العاصمة أبوظبي لهذا الصباح، الحمد لله بأشرت الحركة انسيابية على الطرقات الداخلية والخارجية، كذلك طبعا استثناء بعض الطرق الداخلية التي تشهد كثافة مركبات وازدحام مرور مركز هذه الكثافة على جسري المقبع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العرب بنفس الاتجاه، وايضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح، ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقبع، وكذلك على طريق الروضة القادم مصفح باتجاه العاصمة أبوظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع الشيخ داخل، واخيرا شارع محاول بنفس الاتجاه. اما بالنسبه للحركه في الطرق الخارجيه فهي انسيابية ولله الحمد. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي. وفي الختام كل شكر لكم أختي عواطف الطاقم عمل إذاعة الفجيرة أم والإخواننا المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
0: يومك سعيد وموفق، ولكل الشكر دائما النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: 92.6 والهو شرقي. حركة السير والمرور من دبي.
1: أنا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحك الله بالخير.
2: يا مرحبا. صبحك الله بنور. عافيك يا عواطف. ايش حالك؟
1: الحمد لله بخير. شو اخبارك؟
2: الحمد لله بخير. نعم سلمت. بداية تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الفجيرة والعاملين فيها، ونقول حاليا في عندنا حادث مروري نشاهده من خلال كاميرا المراقبة، وتم إبلاغي عن طريق الدوريات الأمنية. الحادث عبارة عن صدام بمركبتين في شارع دبي العين على جسر بوكدرة، وإحدى المركبات تعطلت في وسط الشارع. فنرجو من الأخوة الساقين سمعونا حاليا توخوا الحيطة والحذر، خفون السرعة حتى يتم خذ المركبة خارج الطريق وهو المخرج المؤدي إلى شارع الخيل. بينما الزحمة مستمرة من الشارقة دبي في شارع الاتحاد لمستخدمين فق النهدة والمنتجين في القيادة العامة لشرطة دبي، والزحام مروري في شارع الشيخ محمد بن زايد يبدأ من الشارقة دبي من الجزء الأول للثالث، والحركة الانسيابية في شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد من دبي إلى أبوظبي مضاب لدبي. في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرامة لامس الحركة الطبيعية من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس بر دبي لديرة. أيضا نشاهد الانسيابية على جسري المكتوم والقرهود من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس بر دبي لديرة. ودامس الختام نذكر الأخوة الساقين في حال وقوع حادث مروري بسيط، المسارعة بإخراج المركبة خارج الطريق والتوجه لأقرب مركز أو الدخول على تطبيقات شرطة دبي الذكية لإبلاغ عن الحوادث المرورية. رافقتكم سلامة أينما كنتم، وكل شيء إذاعة الفجيرة.
1: الشكر دائما لك يا متسعيد. المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. ومستمعينا نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق، وخلكم ويانا فاصل وراجعين.
0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
3: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
0: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
4: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
5: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
6: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
7: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
6: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
0: إعداد وتقديم أنس الشلي وإخراج تامر العمري.
8: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
0: تأليف محمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

نفس أمس تحتفل في بعض الدول أو بعض الشركات أن يغادر الموظف عمله أبكر من المعتاد ساعة ساعتين، وكيف يقدر أنه ينجز مهامه اللي مطلوبة منه بعدد ساعات أقل. فهل حاب تحتفل بهذا اليوم حتى لو مو مرة بالسنة، يعني مرة بالشهر بالأسبوع؟ هذا موضوعنا اليوم بيسعد صباحك، وأكيد نرحب بتواصلكم على 0922-3-1-5-1-5. ومستمعين نحن مستمرين ومتواصلين ويا يسعد صباحك دائما مع فقراتنا خلال الساعة الثانية والثالثة من البرنامج. في تمام الساعة الثامنة بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية، بعد الموجز بنكون مع فقرة من رئاسة الإمارات الفجيرة نادي القراء وغيرها من الفقرات. خلكم دائما ويانا عبر أثير رئاسة الإمارات الفجيرة.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: الثامنة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز.

0: محمد بن زايد ناعي محمد القيسية عمل بإخلاص مع الشيخ زايد وترك بصمة بارزة في مجال التربية والتعليم بالإمارات. حمدان بن محمد يصدر قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام. سعود بن صقر علاقات عميقة بين الإمارات ومالطا وحريصون على تعزيزها. عبد الله بن زايد يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. سفير دولة الإمارات يشارك بمؤتمر في البرلمان الأوروبي حول جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. بيت الخير تنفق 9,600,000 درهم لإسعاد آلاف الأسر في عيد الأضحى. مكتبة محمد بن راشد تثري يونيو ببرنامج ثقافي ومعرفي يحتفي بالأسرة والإبداع. إقليميا ودوليا، الإمارات وسبعة دول تدين اقتحامات الأقصى وتطالب باحترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الرئيس الأمريكي ينفي صحة التقارير حول وقف المفاوضات مع إيران. مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة. مجلس الأمن حرب السودان دخلت مرحلة استنزاف طويلة الأمد. والاتحاد الأوروبي يطلق أكبر خطة في تاريخه لمواجهة حرائق الغابات. في الاقتصاد، المدير العام للطاقة الذرية يشيد بالتجربة الإماراتية في تطوير الطاقة النووية السلمية ويؤكد أهمية الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت النووية. Global South Utilities الإماراتية تطلق المرحلة الثانية من رؤية بربر الخضراء. دبي الإسلامي يواصل دعم مشروع مدارس دبي بقيمة 11 مليون درهم للعام الثالث على التوالي. وفي الرياضة، الشارقة تستضيف نهائيات بطولة الإمارات للقوس والسهم واكتشاف المواهب. أجندة رياضية حافلة بالفعاليات والبطولات خلال يونيو في أبوظبي. نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم يعتمد مشاركة 14 لاعبا ولاعبة في الألعاب الإماراتية. اتحاد الجوجيتسو يعلن تفاصيل الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: احتشد 2500 رجل وامرأة في قاعة الرقص الكبيرة بفندق بنسلفانيا في نيويورك في الساعة 7:30 في إحدى ليالي الشتاء الباردة، ورغم امتلاء كل المقاعد إلا أن الجمهور أخذ بالتدفق حتى الساعة 8:00 مساء، حتى اكتظ المكان بالواقفين أيضا. وقف مئات الناس لمدة 1:30 في تلك الليلة ليشاهدوا، ولكن ماذا يشاهدوا؟ هل هو عرض أزياء؟ هل هو سباق للدراجات مدته 6 أيام؟ أم إن الممثل كلارك سيظهر بوسامته لهم شخصيا؟ كلا، لا هذا ولا ذاك. إن إعلانا بالجريدة ملأ صفحة بأكملها، ظهر تحت عنوان ضاعف دخلك، تعلم الكلام المؤثر، استعد للزعامة. نعم، ظهر الإعلان هذا في صفحة كاملة في أكثر الصحف المسائية شهرة في المدينة. وقد لا تصدق إذا قلت لك أن الذين استجابوا لهذا الإعلان هم الطبقة العالية اقتصادياً، من تنفيذيين وموظفين وحرفيين، من الذين تتراوح دخولهم بين 2000 دولار و50,000 دولار سنوياً. هذه بداية كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء من تأليف ديل كارنيجي. هذا الكتاب هو أحد أكثر الكتب شهرة وتأثيرا في مجال التنمية الذاتية والتواصل البشري. ألف الكاتب الأمريكي ديل كارنيجي، هو نشر لأول مرة بعام 1936، لكن لين اليوم يعد مرجع رئيسي للكثير من الناس. يسعى هذا الكتاب لتعليم القارئ كيفية بناء علاقات إنسانية قوية، كيف يؤثر إيجابيا على الآخرين، وكيف يكتسب مهارات التواصل الفعال. من أهم النقاط في هذا الكتاب يتكلم عن أساسيات التعامل مع الآخرين، طرق لجذب الناس لك، كيف تجعل الناس يتفقون معك، وقيادة الآخرين دون إثارة استياء. وليش يعتبر هذا الكتاب مميز؟ لأنه يعتمد على قصص وتجارب عملية، يقدم استراتيجيات واضحة وسهلة التطبيق، أيضا يساعدك بتحسين علاقاتك الاجتماعية وأيضا علاقاتك المهنية. هذا الكتاب لأي شخص يبي يحسن تواصله مع الآخرين، للقادة، لأصحاب الأعمال اللي يبون يبنون فرق عمل فعالة، لأي شخص يبي يفهم العلاقات الإنسانية.

0: بشكل أفضل. كاتب هذا الكتاب ديل كارنيجي هو كاتب أمريكي شهير، مؤسس واحدة من أبرز مدارس التنمية الذاتية وتطوير الذات في العالم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: إمارات الفجيرة في يسعد صباحك.
1: جمعت قاعة أطويين الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة وأهالي المنطقة تحت سقف واحد ضمن فعاليات اليوم الثاني من مبادرة الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام التي أطلقها مجلس محمد بن حمد الشرقي لإحياء عادات استقبال الحجاج وتعزيز حضور الموروث الإماراتي المرتبط بهذه المناسبة.

وأوضح أن هذه المبادرة تنظم عبر 5 مجالس مجتمعية موزعة على مناطق الإمارة على مدار 5 أيام متتالية بهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وإتاحة المجال أمام مختلف المناطق للاحتفاء بالحجاج واستقبالهم ضمن أجواء تعكس العادات الإماراتية الأصيلة.

0: يسعد صباحك.
1: دعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة إلى عدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قصيرة حفاظا على سلامتهم خاصة مع دخول فصل الصيف. وقالت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتدوينة عبر حسابها على منصة إكس أن درجة الحرارة داخل السيارة ترتفع بسرعة وقد تكون مميتة. القيادة العامة لشرطة الفجيرة تدعو لعدم ترك الأطفال داخل المركبات.

تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلاقة نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبر.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك
1: من المركز الوطني للأرصاد، ويانا اليوم المتنبئ الجوي سلطان الكثيري. صبحك الله بالخير.
2: يا مرحبا، صباح الخير.
1: صباح النور والسرور، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم صحب وجعام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.8 درجة مئوية، وكانت على ركنة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 41، على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا بيتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيدا.
1: يومك سعيد وموفق، ولكل الشكر دائما متنبأ الجوي سلطان الكثيري من المركز الوطني للأرصاد.
0: الطقس في الفجيرة.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة، في دبل الفجيرة 39.3، ضدنا 32.5، من الفجيرة 33.8، مطار الفجيرة 33، الطويين 37.3، مسافي 33.6، وفي الفرفار 31.3. ومستمعينا نحن دائما متواصلين ويا يسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: 92.6 والهو شرقي
1: فجيرة اف ام.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
0: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: تواريخ في يسعد صباحك.
1: يحتفل العالم في 3 يونيو من كل عام باليوم العالمي للدراجات الهوائية، التي تعد إحدى وسائل النقل الأساسية في العديد من المناطق إلى يومنا الحاضر، وتمثل جزء مهم من حل مشكلة التنقل وحماية البيئة من التلوث الناجم عن الانبعاثات الكربونية، مما يؤدي إلى تحسن جودة الهواء بالإضافة إلى سلامة الطرق. يمكن لركوب الدراجات توفير وسيلة نقل مع تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان والسكري. وفي اليوم العالمي للدراجات الهوائية، تشجع الأمم المتحدة الحكومات على تحسين السلامة على الطرق ودمج احتياجات راكبي الدراجات بشكل أفضل في تصميم البنى التحتية للتنقل. ونظراً لاستخدام الملايين من الأشخاص حول العالم للدراجات الهوائية كوسيلة نقل عام أساسية، فمن الضروري أن يتم دمج احتياجاتهم بشكل أفضل في استثمارات السياسة العامة والبنى التحتية للنقل. إن اليوم العالمي للدراجات الهوائية ليس مجرد احتفال بهذه الأداة التي تتميز بحركة خالية من الانبعاثات، بل هو أيضاً فرصة للعمل معاً لزيادة إمكانيات ركوب الدراجات إلى أقصى حد، وما يمكن أن تفعله أيضاً لصحة الإنسان والبيئة.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية. حمدان بن محمد يصدر قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام. سعود بن صقر علاقة بين الإمارات ومالطا وحريصون على تعزيزها. عمار بن حميد يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان ويطلع على إنجازاتها الأكاديمية. عبد الله بن زايد يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. سفير دولة الإمارات يشارك بمؤتمر في البرلمان الأوروبي حول جماعة الإخوان الإرهابية. بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر. بيت الخير تنفق 9,600,000 درهم لإسعاد آلاف الأسر في عيد الأضحى. إقليميا ودوليا، الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الرئيس الأمريكي ينفي صحة التقارير حول وقف المفاوضات مع إيران. مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة. الاتحاد الأوروبي يطلق أكبر خطة في تاريخه لمواجهة حرائق الغابات. في الاقتصاد، دبي الإسلامي يواصل دعم مشروع مدارس دبي بقيمة 11 مليون درهم للعام الثالث على التوالي. Global South Utilities الإماراتية تطلق المرحلة الثانية من رؤية بربرة الخضراء. شات جي بي تي يتجاوز 1,000,000,000 مستخدم نشط شهريا، محققا أسرع معدل نمو. وفي الرياضة، الشارقة تستضيف نهائيات بطولتي الإمارات للقوس والسهم واكتشاف المواهب. اتحاد الإمارات للتايكواندو يختتم الموسم ببطولة الاتحاد في الشارقة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة حملنك

0: عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية. أعرب عن خالص العزاء والمواساة لعائلته رئيس الدولة القيسية، أسهم في ترسيخ دعائم التعليم بالإمارات. الراحل عمل بإخلاص إلى جانب الشيخ زايد وترك بصمة تربوية بارزة. عبد الله بن زايد ترسيخ الأمن والسلامة النوويين استقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة البرية. وفي بيان مع 7 دول، الإمارات تدين اقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى. في كلمة أمام البرلمان الدولي للتسامح والسلام بمقدونيا، الإمارات لا سلام في ظل انتهاك سيادة الدول. أبوظبي العقاري يوقف زيادة الإيجارات، الخطوة تستهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في العقود الجديدة والمجددة وحتى إشعار آخر. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوم منيف تحب الشمخ المستنيفات.

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: في الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد 34.3% نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال عام بلغت 1.3%.

لين تفاصيل الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد، والبطولة توفر بيئة تنافسية عالية المستوى تتيح للاعبين اكتساب الخبرات وقياس جاهزيتهم الفنية. ورأس الخيمة لأصحاب الهمم يعتمد مشاركة 14 لاعب في الألعاب الإماراتية. واللجنة المنظمة لمونديال زوارق الفورمولا 1 تشيد بفريق الشارقة. و17.57 مليار يورو القيمة السوقية لمنتخبات كأس العالم 2026. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي للاتحاد.

0: حدث مميز في يسعد صباحك.
1: بحدث مميز تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026، وتحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، بمشاركة دولية واسعة تضم مسؤولين وصناع قرار وأكاديميين وقادة مؤسسات دينية وإعلامية من مختلف دول العالم. يأتي هذا المؤتمر اللي يستضيف مركز بحثي الإمارات للبحوث والدراسات وبيت العائلة الإبراهيمية، و بالشراكة أيضا مع جامعة محمد بن زايد لعلوم الإنسانية كشريك معرفي، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك سياحي في إطار دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمسارات الحوار الحضاري وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب. بحدث مميز وتحت شعار الإعلام الجديد والأسرة والمجتمع، مؤتمر حوار الحضارات والتسامح ينطلق اليوم في أبوظبي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: على 92.6 الفجيرة اف ام دائما مستمعينا ويا يسعد صباحك. اليوم نتكلم عن يوم عالمي. هذا اليوم العالمي يقول أنه يعني يوم عالمي لمغادرة المكتب مبكرا في 2 يونيو من كل عام. يحتفل العالم بهذا اليوم مناسبة تحمل يمكن رسالة أن الإنتاجية بالنسبة لبعض الوظائف أو بعض الموظفين إنتاجيتهم ما ترتبط بشكل مباشر بساعات عملهم. وعندنا تواصل من مريم تقول أنا من الناس اللي كنت أعتقد أني أنا كل ما تميت في العمل لوقت أطول أبين قدام الناس مجتهدة، لكن مع الوقت اكتشفت أني لازم أنظم وقتي وأرتب أولوياتي. بيسعد صباحك يا مريم. أيضا عندنا مشاركة من خالد يقول أشوف أن الموظف الذكي هو اللي يرتب أولوياته من بداية الدوام عشان ما يضطر أنه يقعد ساعات إضافية كل يوم. يمكن اليوم يعني نتفق بأغلب مشاركات مستمعينا أن

الإنتاجية الحقيقية ما تقاس بعدد الساعات، وأن طبيعة العمل هي اللي يعني تلزم بعض الموظفين أنهم يقعدون ساعات طويلة في عملهم. المهم بالنهاية اللي نتفق عليه جودة الإنجاز وإدارة الوقت. وأكيد نرحب بتواصلكم على 0922-3-1515 رقم الواتساب و 600-45-16 للاتصال.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من الساعة 5 لـ 7 المساء على الفجيرة FM،
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما ويا يسعد صباحك مستمعينا، وصلنا لآخر دقائق من برنامجنا. نتمنى لكم أكيد درب السلامة وين ما كنتوا سايرين، إن شاء الله توصلون مقاصدكم سالمين غانمين. وفي نهاية برنامجنا اليوم يذكرنا هذا اليوم العالمي أن مغادرة المكتب باكرا يعني النجاح لا يقاس بطول ساعات العمل بل بحسن استثمار الوقت وجودة الإنجازات. نحقق التوازن بين المسؤوليات المهنية وحياتنا الشخصية، بهذه الطريقة نصبح أشخاص أكثر عطاء وأكثر إبداعا وسعادة. نحن نتمنى لكم يوم شي كله إبداع وسعادة يا رب العالمين، ورب يحفظكم وين ما كنتوا سايرين، ونتمنى لكم درب السلامة. يومكم إن شاء الله يكون مليء بالإنجازات والطاقة الإيجابية، ودائما نسأل الله أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا. اتقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد، ومع السلامة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة، صباح الخير مستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. حمدان بن محمد يصدر قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام

0: الأوساط الذرية. بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر. وفي الرياضة، صيف الفجيرة تنطلق في 22 من الشهر الجاري بمشاركة 17 جهة.
1: الأخبار المحلية.
0: إلى التفاصيل، أهلا بكم. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات التنفيذ. ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية وضمان جودة الأداء القضائي في إمارة دبي وحماية الحقوق من خلال توثيق الإجراءات بالكاميرات وفق ضوابط أمنية صارمة تشمل حفظ التسجيلات في أنظمة آمنة ومشفرة وحماية الخصوصية. كما يحدد القرار التزامات المأمورين والجهات الحكومية في استخدام الكاميرات للأغراض الرسمية فقط، مع تدريب العاملين واعتماد معايير دقيقة لحفظ وإدارة التسجيلات وفق التشريعات المعمول بها في الإمارة. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي أمس بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ وطائرات المسيرة وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية والدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. كما من جانب آخر، أشاد سعادة رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجربة الإماراتية بتطوير برنامج سلمي متكامل للطاقة النووية يقوم على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والتعاون الدولي، مؤكدا أهمية مواصلة هذا التعاون لتعزيز السلامة والأمن النوويين ودعم الاستخدامات السلمية. جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها غروسي إلى دولة الإمارات للطاقة النووية، شملت محطة براك للطاقة النووية برفقة سعادة حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والذي تحدث عن هذه الزيارة.
2: زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لأبوظبي وأيضا زيارة لمحطة براكة تعكس اهتمام المجتمع الدولي بالسلامة النووية في المحطات الطاقة النووية حول العالم، تعكس أيضا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية. اليوم دولة الإمارات بنت هذا البرنامج منذ البداية، كانت في تعاون مستمر مع الوكالة وبنت برنامج بشكل يعتمد على أعلى المعايير السلامة النووية والأمن النووي. شراكتنا مع الوكالة هي شراكة طويلة الأمد من بداية البرنامج حتى اليوم، فإطار الزيارة اليوم يعكس هذه الشراكة المستدامة ويعكس أيضا النهج الشفاف في مجال التشغيل في دولة الإمارات، ويعكس أيضا التعاون المستمر بين برنامج الإمارات والمجتمع الدولي فيما يخص ضمان أمن سلامة وسلامة المحطات النووية في كل العالم، خصوصا اليوم عندنا في الإمارات.
0: أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في حسابه على منصة إكس، أكد أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية على أسس واضحة وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، أدان استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية. وأكد الوزراء أن هذه الممارسة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتعد تصعيدا خطيرا يمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية. استقبل ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا

0: يا معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية إلى صربيا. ونقل معالي صقر غباش إلى الرئيسة تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها لجمهورية صربيا وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، وذلك بمشاركة دولية واسعة من مسؤولين وخبراء وأكاديميين. أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أمس منصة موثوق، المنصة الرقمية المركزية المتكاملة لإدارة المختبرات المفوضة والمعتمدة في إمارة أبوظبي. سعادة المهندس فهد غريب الشامسي أمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة.
1: منصة موثوق هي منصة رقمية تم تطويرها في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. الهدف من منصة موثوق هو الحصول على نتائج المختبرات وأتمتتها في منصة رقمية تربط ما بين المختبرات والاستشاريين العاملين في إمارة أبوظبي مع الجهات الحكومية التي تستفيد مشاريعها من هذه التقارير. فاليوم نتكلم عن منصة موجودة لتثبيت أن النتائج هذه كلها دقيقة وموثقة في منصة يتم الرجوع لها مستقبلا. المنصة اليوم بدأت في بداياتها كمنصة توجد فيها تقارير، ولكن إن شاء الله بتكون بيتم ربطها بالذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب جدا، بحيث تكون الاستفادة الربط بالذكاء الاصطناعي يساعدك في التخطيط المستقبلي أو أنك تكون برو أكتف في الفحوصات المخبرية هاي.
0: تنظم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا وفنيا ومجتمعيا خلال شهر يونيو في إطار دعم مستهدفات عام الأسرة وتعزيز دورها كمركز مجتمعي. وتضمن البرنامج جلسات حوارية وورش عمل ثقافة والمعرفة وتنمية المهارات والتربية الأسرية، إلى جانب فعاليات أدبية وفنية ومبادرات مجتمعية متنوعة.
2: الأخبار الدولية.
0: إقليميا ودوليا، شارك سعادة محمد إسماعيل السهلاوي سفير دولة الإمارات

0: الإصلاحيين الأوروبيين حول جماعة الإخوان المسلمين والإسلام، وأكد المشاركون خطورة الجماعة على الأمن والاستقرار، فيما شدد السهلاوي على نهج الدولة في مكافحة التطرف ودعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، والأصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن توقف المفاوضات مع إيران، مؤكدا أن المحادثات ما زالت مستمرة. وصف ترامب تلك التقارير بأنها كاذبة ومضللة، مشيرا إلى أن التفاوض مع طهران جار وأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق. أفاد تقرير لمجلس الأمن الدولي بأن الحرب في السودان دخلت مرحلة حرب، وحذر التقرير من تفاقم استنزاف مع استمرار القتال وتدهور إنساني واسع في ظل تعثر جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: بحثت غرف دبي مع مقاطعة كيب الغربية في جنوب أفريقيا تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وذلك خلال اجتماع في كيب تاون مع معالي آلان ويندي رئيس وزراء المقاطعة، وبحضور سالم الشمسي من غرف دبي. أكد الجانبان أهمية توسيع الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة في قطاعات متنوعة، بما يعزز العلاقات التجارية بين دبي وجنوب أفريقيا. تراجعت أسعار الذهب اليوم، حيث انخفضت في المعاملات الفورية بنسبة 2% لتسجل 4476 دولارا، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية، وانخفاض في أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم بشكل طفيف خلال التعاملات المبكرة.
1: الأخبار الرياضية.
0: بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق في 22 من يونيو الجاري مبادرة صيف الفجيرة 2026 بمشاركة أكثر من 17 جهة محلية، من بينها القيادة العامة لشرطة الفجيرة ونادي الفجيرة للفنون القتالية وإدارة الفجيرة للدفاع المدني ونادي الفجيرة للرماية، لتقدم موسما صيفيا متكاملا ضمن رؤية تهدف إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة إلى خلال العطلة الصيفية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في بيئة آمنة ومحفزة. أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تحديدا 9 سبتمبر المقبل موعدا لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 أكتوبر حتى 30 أبريل المقبل بمشاركة 12 ناديا. أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو أمس عن انطلاق منافسات الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري في مبادرة أيرينا بالعاصمة أبوظبي. اعتمد نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم مشاركة 14 لاعبا ولاعبة في النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية والتي تقام في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو الجاري، إلى جانب فعاليات مصاحبة ضمن جهود تعزيز الدمج وتمكين أصحاب الهمة.
1: أخبار الطقس.

حالة الطقس في الفجيرة اليوم صحو بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعات، تنشط أحيانا الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. عند درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 37 درجة مئوية ونسبة رطوبة 54%، في دبا بلغت 44 درجة مئوية ونسبة رطوبة 16%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 42 درجة مئوية ونسبة رطوبة 15%. أخيرا درجة الحرارة في الفرق

0: فار بلغت 40 درجة مئوية ونسبة رطوبة 16%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد سلطان الكثيري.
1: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم صحب وجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.8 درجة مئوية وكانت على ركنة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 41، على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا بيتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، ألقاكم على رأس الساعة القادمة في موجز لأهم الأخبار، في أمان الله.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: أقسم بالله العظيم،
4: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
2: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تاكد استروي.
6: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
2: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
2: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
8: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
2: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
9: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: من حسب الحسبة ما يخاف عذال ادرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
1: تقويم الدرور إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، كنا معكم في الأيام الماضية مع در 60، ونحن نمشي في التنازل من در 100 إلى 10، وهو الحساب العكسي. واليوم سوف نكون معكم مع در 50، والذي يبدأ في 27 من مايو وينتهي في 5 من يونيو، وهو حقيقة امتداد لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، والتي تسارع وبشكل واضح في نضوج أو استواء الرطب بشكل أسرع، كما تستمر هبوب الرياح الجافة المحملة بالرطوبة خاصة عند الفترة الصباح الباكر. هذا وفي هذه الفترة تحديدا يخرج الصيادين بشكل يومي في صيد الضغوة، وهي طريقة قديمة استخدم فيها الشباك على الشواطئ لصيد الأسماك القريبة. كما يخرج الأهالي في هذه الأيام وبشكل واضح لجمع المحار أو الدوك باللهجة المحلية، والتي يتواجد بكثرة على الشواطئ وتحت الرمال تحديدا، ويتم أكلها بعد تنظيفها من الرمال بعدة طرق. أولا بالغلي في الماء الحار، ثم طبخها أو تجفيفها لاستخدامها لفترات قادمة لأكلها، وهي حقيقة من الأكلات المحببة لدى الأهالي وذات فائدة غذائية عالية، وسهل الحصول عليها، فقط يتم جمعها من على الشواطئ. تابعين الكرام، طفنا معكم في الدر 50، إلى أن نلتقيكم في الدر القادم، نستودعكم الله وفي أمان الله.

تقويم الدروع، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: صحة وعافية على الفجيرة أف أم.
2: الزيتون، تتم زراعة الزيتون في مختلف أنحاء العالم وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأمريكا الجنوبية واستراليا، جنوب أفريقيا والهند والصين. أكثر أنواع الزيتون شيوعاً هي الزيتون الأخضر والزيتون الأسود، وينتشر تناول زيتون الكلاماتا في بعض الدول حول العالم. يحتوي الزيتون على العديد من المركبات المفيدة والمهمة لصحة الجسم. يعد غنياً بمضادات الأكسدة وخاصة الفيتامين H المفيد لصحة الجهاز المناعي. يساهم الزيتون بدعم صحة البكتيريا النافعة المتواجدة في مختلف أنحاء الجسم، واللي لها دور في حماية الجسم من الأمراض، ويقلل من الالتهابات ومحاربة البكتيريا والفيروسات المسببة لمختلف الأمراض المعدية. يساعد الزيتون في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم ويمنع أكسدة الكوليسترول الضار، ويعزز في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بما في ذلك تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. يقلل الزيتون من التهابات الجسم والآلام المرافقة لها، فيمكن استخدامه لعلاج العديد من الأمراض الالتهابية بما في ذلك التهاب المفاصل. يساهم على تنظيم السكر في الدم لمرضى السكري، وذلك من خلال زيادة حساسية الأنسولين والوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ويعد الزيتون غني بالعديد من المركبات اللي لها دور أساسي في المحافظة على قوة العظام وحماية الإنسان من الإصابة بهشاشة العظام، ويحافظ على صحة الدماغ ووقايته من الأمراض المختلفة، كما يحسن الأداء الإدراكي ويحمي خلايا الدماغ من الإجهاد. يعتبر الزيتون مصدر للألياف الغذائية واللي لها دور في تحسين أداء الجهاز الهضمي والحفاظ على صحته. يساعد تناول الزيتون على التقليل من خطر الإصابة بالسمنة، فهو يزيد الشعور بالشبع ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد. ويساهم الزيتون في حماية البشرة والشعر من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
1: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
0: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
0: ونقاشات تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفأم.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
0: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
2: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
3: اخر اخبار الملاعب،
4: تغطيات ولقاءات حصرية،
3: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
4: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
3: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموعود، وبعدنا مستمرين في حديثنا عن أقسام السفينة، ووصلنا إلى الأنجر، وهي لفظة عربية فصيحة تطلق على المرشاة، مرشاة السفن من هذا النوع، وتشبه إلى حد كبير الباورة، وتتكون من الساق، وهي ساق حديدية في مقدمتها الميج الذي يمسك بالقاع، وفي آخرها حلقة حديدية يثبت بها الحبل. والميج يتكون هني من 6 أطراف، في نهاية كل طرف القفشة القوية والمدببة ومهمتها التشبث بالقاع. الكراب هو سلسلة حديدية يثبت في بدايتها حبل المرشاة. والأنجر والباورة تصنعان في الهند، ويستوردهما أصحاب العمارات الذين يتاجرون في الأخشاب ولوازم السفن. وللباورة عدة أنواع، لعلما أهمها الباورة المسماة المولية التي يبلغ وزنها نحو 300 كيلوغرام، ويتراوح طولها ما بين 7 إلى 8 أذرع، كما يتراوح طول قفشاتها ما بين 4 إلى 5 أذرع، ودنقتها ما بين 6 إلى 7 أذرع. لهني يا رفاقة الخير، ونكون وصلنا إلى نهاية الموروث. كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الحادية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. حمدان بن محمد يصدر قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات بتوثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام. سعود بن صقر: علاقات عميقة بين الإمارات ومالطا وحريصون على تعزيزها. عمار بن حميد يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان ويطلع على إنجازاتها الأكاديمية. عبد الله بن زايد يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. سفير دولة الإمارات يشارك بمؤتمر في البرلمان الأوروبي حول جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر. بيت الخير تنفق 9,600,000 درهم لإسعاد آلاف الأسر في عيد الأضحى. مكتبة محمد بن راشد تثري يونيو ببرنامج ثقافي ومعرفي يحتفي بالأسرة والإبداع. إقليميا ودوليا: بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر. تفعيل خطة الطوارئ وتعليق رحلات في مطار الكويت الدولي إثر عدوان إيراني. البحرين تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية. الرئيس الأمريكي ينفي صحة التقارير حول وقف المفاوضات مع إيران. مجلس الأمن: حرب السودان دخلت مرحلة استنزاف طويلة الأمد. الكونغو تعيد فتح مطار رئيسي في بؤرة تفشي إيبولا. وفي الاقتصاد: دبي الإسلامي يواصل دعم مشروع مدارس دبي بقيمة 11 مليون درهم للعام الثالث على التوالي. غرف دبي تبحث مع رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية تعزيز حركة التجارة والاستثمار البينية. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع. وتشات جي بي تي يتجاوز مليار

0: مستخدم نشط شهريا محققا أسرع معدل نمو عالمي. وفي الرياضة، الإمارات في التصنيف الأول لبطولة الأندية الخليجية الثالثة لكرة القدم. تعاون بين أبوظبي للرياضات الإلكترونية وأسباير لتطوير الألعاب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. اتحاد الإمارات للتايكواندو يختتم الموسم ببطولة الاتحاد في الشارقة. نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم يعتمد مشاركة 14 لاعبا ولاعبة في الألعاب الإماراتية. اتحاد الجوجيتسو يعلن تفاصيل الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة FM.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.

0: في الجسم السليم. أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة.
1: دراسات وإحصائيات وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة.
0: ونقاشات تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM. فجيرة FM.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أثر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالبا ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه. ويضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة. ويضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. حمدان بن محمد يصدر قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام. عمار بن حميد يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان ويطلع على إنجازاتها الأكاديمية. عبد الله بن زايد يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. سفير دولة الإمارات يشارك بمؤتمر في البرلمان الأوروبي حول جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. الوطني يشارك في الجلسة 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام. حملة لتعزيز صحة حجاج الدولة بعد العودة. مكتبة محمد بن راشد تثري يونيو ببرنامج ثقافي ومعرفي يحتفي بالأسرة والإبداع. إقليميا ودوليا، بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في البحرين تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية. تفعيل خطة الطوارئ وتعليق الرحلات في مطار الكويت الدولي إثر عدوان إيراني. الرئيس الأمريكي ينفي صحة التقارير حول وقف المفاوضات مع إيران. الكونغو تعيد فتح مطار رئيسي في بؤرة تفشي إيبولا. في الاقتصاد، غرفة دبي تبحث مع رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية تعزيز حركة التجارة والاستثمار البينية. دبي الإسلامي يواصل دعم مشروع مدارس دبي بقيمة 11 مليون درهم للعام الثالث على التوالي. Global South Utilities الإماراتية تطلق المرحلة الثانية من رؤية بربرة الخضراء. وفي الرياضة، الإمارات في التصنيف الأول لبطولة الأندية الخليجية الثالثة لكرة القدم. تعاون بين أبوظبي للرياضات الإلكترونية وإسباير لتطوير الألعاب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم يعتمد مشاركة 14 لاعبا ولاعبة في الألعاب الإماراتية. الشارقة تستضيف نهائيات بطولتي الإمارات للقوس والسهم واكتشاف المواهب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستنيفاتي.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: منذ عدة سنوات عندما كنت أعمل مع المعالجة النفسية، عمدت هذه

0: سيدة إلى إخضاع لتدريب كانت تقوم به، وهو تدريب فراش الموت. طلبت مني أن أتخيل نفسي بوضوح وأنا نائم على فراش الوفاة، وأن أتقمص تماماً المشاعر المرتبطة بالاحتضار والوداع. ثم طلبت مني بعد ذلك أن أدعو كل شخص يهمني في الحياة كي يزورني وأنا راقد على فراش الموت، على أن يأتي كل على حدة. وبينما كنت أتخيل كل صديق وقريب وهو يأتي لزيارتي، كان علي أن أتكلم مع كل بصوت عالي. كان علي أن أقول له ما كنت أريده أن يعرف. وخلال حديثي مع كل شخص استطعت أن أشعر بصوتي وهو يتغير. لم يكن بوسعي أن أتفادى البكاء، فغرغرت عيناي بالدمع واستشعرت إحساساً بالفقدان. ولم أكن حينها أبكي حياتي، وإنما أبكي على الحب الذي سأفقده بالوفاة. وبشكل أدق كان بكائي تعبيراً عن حب لم أعبر عنه قبل ذلك. هذه بداية كتاب 100 طريقة لتحفيز نفسك كيف تكون الشخص الذي تريد، للمؤلف ستيف تشاندلر. هذا الكتاب يعتبر من أبرز كتب تطوير الذات، يقدم أسلوب عملي بسيط لإشعال الحماس الداخلي وتحقيق التغيير الشخصي. الكاتب يقول فكرة أساسية: لا تنتظر حد يحفزك، حفز نفسك بقرار داخلي يبدأ بخطوات بسيطة. التغيير يبدأ من الداخل بمجرد أن نتوقف عن انتظار الظروف المثالية. شجع نفسك بأن تعيش كما لو وصلت بالفعل، فالعقل يتبرمج على الصورة اللي يتخيلها. الجسد مفتاح التحفيز، وحتى المشي السريع في بداية اليوم كيف ممكن يفتح العقل لأفكار جديدة. ويتكلم بعد عن كتابة الأهداف وكيف ممكن تزيد فرص تحقيقها بنسبة كبيرة، وكيف ممكن نستخدم قوة الخيال. تصور نفسك في وضعك المثالي، هذا الشيء يحرك العقل الباطن. غير حديثك مع نفسك، الكلمات الإيجابية تصنع فارق حقيقي في السلوك. لا تسأل لماذا حياتي صعبة، اسأل كيف أستطيع تحسينها. أحط نفسك بأشخاص إيجابيين يرفعون طاقتك. اللي يميز هذا الكتاب أن أسلوبه قصير وسهل، كل طريقة في صفحتين تقريباً، عملي جداً، يعطيك خطوات تقدر تطبقها بشكل مباشر. تقدر تبدأها من أي فصل حتى، وتلقاه مفيد حتى بدون ترتيب. الكاتب يقول باختصار: حياتك ما تتغير بقرار واحد ضخم، لكنها تتغير بمئة قرار صغير ومتدرج تصنعها أنت يوم بعد يوم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب 100 طريقة لتحفيز نفسك.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها.

التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات تهم العائلة.
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
6: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
7: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
4: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لـ 7 المساء على الفجيرة FM.
7: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: يكون عندك مدير لطيف.
1: انا كنشرب قهوه وكنشد التليفون،
2: وانا اول ما اقوم اكل وجبه خفيفه
0: وبعدين نبلش الدوام.
3: اذا تبي تبدا صباحك صح، تابعنا عبر اثير رئه الامارات لفجيره مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعه من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: 92.6 والهو شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار. أبدأه بالعناوين.

0: عبد الله بن زايد يبحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في جمهورية البرتغال مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 في أبوظبي. مجلس محمد بن حمد الشرقي يواصل إطلاق المبادرة المجتمعية بعنوان الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام.
1: الأخبار المحلية.
0: بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي باولو رانجيل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال مجمل التطورات الإقليمية والتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما استعرض الاتصال الهاتفي الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وناقش الجانبان سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة. وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي باولو رانجيل علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال ومسارات التعاون في مختلف القطاعات التي تخدم جهود التنمية في البلدين. انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع بمشاركة دولية من المسؤولين وصناع القرار والأكاديميين وقادة المؤسسات الدينية والإعلامية من مختلف دول العالم. ويستضيف المؤتمر الذي يستمر حتى 5 يونيو الجاري مركز باحثين إمارات للبحوث والدراسات وبيت العائلة الإبراهيمية بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد العلوم الإنسانية كشريك معرفي ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك سياحي، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات لمسارات الحوار الحضاري وتعزيز ثقافة الحوار عالميا. ويجسد المؤتمر رؤية دولة الإمارات في تعزيز دور الحوار الحضاري بوصفه جسرا للتقارب بين الشعوب والثقافات، كما يعكس توجهها نحو توظيف الإعلام الجديد وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وبناء مجتمعات أكثر وعيا وتماسكا واستدامة، إضافة إلى دعم المبادرات الفكرية والمعرفية التي تسهم في صناعة مستقبل قائم على الابتكار والانفتاح والتفاهم المتبادل بين مختلف الحضارات. واصل مجلس محمد بن حمد الشرقي إطلاق المبادرة المجتمعية بعنوان الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام احتفاء بعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج.

0: المبادرة انطلاقا من قيم المجتمع الإماراتي الأصيل في التلاحم والتكافل، وتسعى إلى إحياء مشاهد الاستقبال الشعبية التي تعبر عن فرحة المجتمع بأبنائه العائدين من أداء المناسك وترسيخ. وتشمل مبادرة 5 مجالس مجتمعية موزعة على مناطق الإمارة تفتح أبوابها على مدى 5 أيام متتالية لاستقبال الحجاج العائدين ومشاركتهم فرحة العودة في أجواء يسودها الود والمحبة، حيث شهد مجلس مرشيد اليوم استقبال حجاج مدينة الفجيرة. وحول هذه المبادرة واستقبال الحجاج تحدث الدكتور جاسم البلوشي رئيس المبادرات في مجلس محمد بن حمد الشرقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الفرحة كبيرة بعودة حجاجنا حجاج بيت الله الحرام، واستقبال مجلس مرشيد كان استقبال حافل، شاهدنا تفاعل كبير من الحجاج وأيضا أفراد المجتمع. اليوم بعد اللي لفت انتباهنا مشاركة بعد الأطفال في مجلس مرشيد وكذلك الشواب، الحمد لله تم تهنئة الحجاج. المبادرة مستمرة اللي أطلقها مجلس محمد بن حمد الشرقي بتوجيهات من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بأن تستمر المبادرة على مدى 5 أيام تجوب مناطق الإمارة، ويتم فيها استقبال حجاج الإمارة وتهنئتهم ومشاركة أفراد المجتمع مع إضفاء مظاهر الشعبية اللي ورثناها من أجدادنا وآبائنا واللي هي تعد من موروثنا الإماراتي الأصيل. الفعالية ضمنت أبيات من الشعر وكذلك النثور، وجود البنادير الخضر اللي هي تعتبر عادة من عادات أهل الفجيرة في استقبال الحجاج، وأيضا التهاني والفوالة الإماراتية وأخذ العلوم، كلها مظاهر من مظاهر الاستقبال، مظاهر استقبال الحجاج. وهذه المبادرة تحيي هذه المظاهر وهذا الموروث اللي يكاد أن يندثر في هذه الأيام، والحمد لله أن المبادرة مستمرة، وإن شاء الله أن الكل يعني يستفاد من هذه المبادرة الطيبة اللي أطلقها راعي المبادرة سيدي سمو الشيخ محمد.
0: الدكتور جاسم هيكل البلوشي رئيس قسم شؤون المجالس والفعاليات بمجلس محمد بن حمد الشرقي. ونيابة عن الحجاج تحدث الشيخ محمد بن سيف بن سيف الشرقي قائلا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الحاج محمد سيف الشرقي. في الحقيقة في هذه اللحظة المباركة التي تختلط فيها مشاعر الفرح بالامتنان، يشرفني ويسعدني أن أحضر هذه المناسبة الطيبة مع أخواني الحجاج، وقد من الله علينا بأداء فريضة الحج. تلك الرحلة الإيمانية العظيمة التي تجدد في النفس معاني الطهر والتقوى وتقرب العبد من خالقه جل وعلا، وإننا إذ نعود إلى أرض الوطن سالمين غانمين بحمد الله، نحمد الله عز وجل على تمام نعمته ونسأله القبول وأن يجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا إن شاء الله. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بخالص شكر وعظيم الامتنان إلى سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لما يوليه من رعاية كريمة واهتمامه البالغ بأبناء هذا الوطن وحرصه الدائم على تعزيز قيم التلاحم والتكافل المجتمعي. كما نثمن هذه المبادرة الطيبة بتنظيم هذا الاستقبال والتكريم في مجلس مرشيد المجتمعي، والتي تعكس أصالة مجتمعنا الإماراتي وروح المحبة والتقدير التي يجمع بين أفراده.
3: الأخبار الدولية.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق مطار الكويت وتسجيل إصابات. وأضافت: جرى تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. وفجر الأربعاء أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية. وأوضحت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي تم سماعها في بعض المناطق نتجت عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدا أنه انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية

0: ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وسدد معاليف بيان اليوم على تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمه لكافة الإجراءات التي يتخذها البلدان لحماية أمنهما الوطني وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، مشيدا بكفاءة وجاهزية قواتهما المسلحة في التصدي لهذه الاعتداءات الإجرامية. وطالب معاليه المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ومنع تكرارها بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. ذكرت شبكة ABC نيوز نقلا عن مصادر أن الرئيس دونالد ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا كجزء من اتفاق مبدئي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود بين واشنطن وطهران. وأوضحت الشبكة الإخبارية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن المفاوضين الإيرانيين قدموا في السابق ضمانات شفهية بأن النظام سيوافق في نهاية المطاف على شروط معينة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ولكن ترامب قرر خلال اجتماع في غرفة العمليات يوم الجمعة أن تلك الالتزامات لم تكن قوية بما فيه الكفاية.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: بحثت غرف دبي مع مقاطعة كيب الغربية في جنوب أفريقيا تعزيز التعاون التجاري والاستثماري خلال اجتماع في كيب تاون مع معالي ألان ويندي رئيس وزراء المقاطعة وبحضور سالم الشامسي من غرف دبي. وأكد الجانبان أهمية توسيع الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة في قطاعات متنوعة بما يعزز العلاقات التجارية بين دبي وجنوب أفريقيا. أعلنت أمس مجموعة موانئ أبوظبي استحواذها في صفقة بلغت قيمتها 3 مليار و100 مليون درهم على شركة كريدور لوجيستيكا إي إنفستر سي إل آي المشغل المستقل لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل لتسجل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أمريكا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية. تراجعت أسعار الذهب اليوم حيث انخفضت في المعاملات الفورية بنسبة 2% لتسجل 4476 دولارا و50 سنتا لوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية إلى جانب انخفاض أسعار الفضة والبلاتين والبلادون بشكل طفيف خلال التعاملات المبكرة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في نهاية كأس العالم 2026 التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة قياسية تبلغ 1248 لاعبا يمثلون 48 منتخبا، وتشهد النسخة المقبلة أكبر مشاركة في تاريخ كأس العالم.

0: أكبر من المنتخبات واللاعبين والجماهير للمشاركة في الحدث العالمي. وفي الرياضة أيضا، أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تحديد 9 سبتمبر المقبل موعدا لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 أكتوبر حتى 30 أبريل المقبل. وستشهد النسخة المقبلة مشاركة 12 ناديا مع دماء تصنيف الاتحادات الوطنية وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث جاء اتحاد الإمارات التصنيف الأول إلى جانب السعودية وقطر والعراق.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صحون إلى غائم يزين بوجه عام، رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 36 درجة ونسبة الرطوبة 60%، وفي ديبا بلغت درجة الحرارة 43 درجة ونسبة الرطوبة 40%، وفي الطوين بلغت درجة الحرارة 45 درجة ونسبة الرطوبة 13%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 42 درجة ونسبة الرطوبة 11%، وفي الفرفار بلغت درجة الحرارة 40 درجة ونسبة الرطوبة 13%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujira.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي بفضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: طبعا مثل ما تعرفوا البارحة بدينا سلسلة سلسلة تراثية ثقافية تعليمية مع الأخت صبحة الرميثي. أخت صبحة الله يسعد صباحك.
1: يا مرحبا الساعة، صباح الخير.
0: كيف أصبحتي؟
1: الله يسلمكم ويطول عماركم. وش حالكم؟
0: والله الحمد لله.
1: المتابعين شو أصبحوا؟
0: بخير إن شاء الله، دائما بخير إن شاء الله. أخت صبحة بسألك، اليوم الأجواء عندنا في الفجيرة غايمة، كيف الأجواء عندكم في أبو ظبي؟
1: عقب الله إن شاء الله.
0: إن شاء الله، الله يرزقكم يا رب، وفالنا وفالكم الأمطار يا رب.
1: آمين يا رب العالمين، رحمة الله واسعة.
0: ونعم بالله. أخت صبحة، البارحة تكلمنا ما يمر عليك عدو، تكلمنا عن العادات والتقاليد في الترحيب بالأهل، استقبال الأهل، تعامل الأبناء والبنات مع الأهل والأصدقاء والضيوف. اليوم بما أننا نحن مقبلين على عام دراسي جديد، كيف تعامل أو إحنا نعلم عيالنا الأدب الأخلاق في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس ومع زملائهم، خاصة بنين وبنات، والتعامل مع المشكلات اللي ممكن يواجهوها في المدارس؟
1: أول شيء الله يوفقهم يا رب، وتكون إن شاء الله سنة سعيدة عليهم كلنا إن شاء الله بالنجاح.
0: آمين.
1: التفوق بإذن الله. ثاني شيء المعلم معلم، يعني أنا منو ما علمني في هالحياة لفضل علي. ما يصير يعني الحين الله يبارك فيهم ويحفظهم، اليوم أطفال الروضة يدخلون، المعلم ترى غير عن الشخص اللي معاك في البيت، هذا جاي يعطيك الله يسلمك 4-5 ساعات ويظهر عنك في كل ساعة يعلمك فيها، أو في كل دقيقة يعلمك فيها له فضل عليك.
0: حلو.
1: الياهل أنا أبدأ بالصغار أبدأ بالكبار عشان نتكلم عن الصغار.
0: تفضل.
1: الله يبارك ويحفظهم إن شاء الله. طلاب الإعدادية والثانوية، المدرس له احترامه، المدرس مش واحد من هذا البيت، يعني أنه يمكن هو يتغاضى، هو يمكن يمرر لك الكلمة، المدرس ياسي يعلمك، المدرس ياسي يعطيك من وقته، يعطيك من جهده.
0: صحيح.
1: فالمفروض يوم ندخل الصبح صباح الخير نضحك في وجه المعلمين، نبتسم في وجههم، مش بس هزاء. والحين طايحينهم طيحة الله يحفظهم، الطلاب يقعدون ورا يكتبون في الاستيكرات يتهزئون في الأساتذة، ما يصير. يعني هذا شيء منتشر ومعروف عند الطلاب
0: بعضهم. صحيح، تعرف خاصة صحيح. المراهقين انه يبي يفرض شخصيته وكذا. نعم،
1: هو مش استهزاء في المدرس كثر ما هو استهزاء في الوقت اللي في الحصة.
0: جميل.
1: انهم يغيرون خلاص، هو شاد انتباهه على شيء ثاني. فالمدرس يحتاج ان من الطالب الاحترام، لو المدرس داخل مغير ترى الطالب يمتص غضب المدرس.
0: جميل.
1: إذا اليوم أنت المعلم داخل مغير، سبحان الله إحنا هم طاقة، وما تعرف شو التوجيهات اللي واصلتنهم، وما تعرف هو يمكن التوجيه اللي واصلنا مش أنه مش عارف كيف يتصرف، بس يا في وقت أنه الحين أنا في الحصة هذا التوجيه، يعني كيف بتصرف مع الطلاب، كيف برويه الطلاب. المفروض الطالب يحتوي المعلم قبل المعلم ما يحتوي.
0: يعني الطالب لازم إحنا في البيت ان هذا حسبة ابوك في المدرسة.
1: نعم، مثل اختك العودة. الحين لان مدارسنا نحن الله يحفظهم، شوف يعني في مدرسين وفي مدرسات.
0: صحيح.
1: فمن تدخل المعلمة اذا صف فيه طلاب المفروض احترامها، ما كانت مدرسة كانوا مثلا طاقم الاداري بعد. نعم. احترامهم. بنياتنا الله يحفظهم ويسلمهم ويسر. آمين. علينا وعليهم. هاي أنا نصيحة من أخت، ويعتبروني أمهم، يعتبروني أختهم. بناتي كل اللي تسوونه في المدرسة يعكس تربيتكم في البيت، من أول شيء الستر والحشمة لين الأدب والأخلاق، خصوصا يعني دخول المدرس على البنات في الصف. الشيلة يوم بتتحجب البنية ترى ستر وحشمة لها،

0: الدين هذا ستروح ايش منها.
1: انزين اخت صبحه انا بسال سؤال، ما دام انك تتكلمتي عن الحشمه والشيله وبنتكلم عن الزي المدرسي بالنسبه للبنات وللاولاد، الحين انا بسال سؤال، في بعض البنات وللاسف بعض خواتنا يعني تشوفيها حاطه الشيله
0: يعني عشت.
1: لا يعني حتى احنا الشباب خلينا نكون واقعيين نقول حاطه انها ديزاين ديكور الشعر كله برا شعر. طب هل هذا من عاداتنا وتقاليدنا؟
0: لا حشاء.
1: طيب كيف الحشمه بالنسبه للطالبه او الزي المحتشم بالنسبه للطالبه؟
0: اول شيء من البيت هو بتظهر البنيه الله يحفظها الصبح امها تشوفها هي كيف لابسه
1: الزي المدرسي،
0: الزي المدرسي كيف بنيتي تحجبي ما عليه، توها تتعلم عشيرة، توها صغيرة توها تتعلم عشيرة.
1: حلو.
0: بنتي كل ما شفت الشيرة زلت رديها. لازم نعلم البنات ان الشعر مش حلال الكل يشوفه.
1: طيب بس اخت صبحة لحظة شوية، انت الله يحفظش في المفردات يمكن البعض يلتبس على الموضوع.
0: اتفضل.
1: الشيلة زلت ما يعني مش أخطأت، الشيلة طاحت على الكتف. لا لا بالعكس بالعكس، أقول لك صبحة أنا مستمتع جدا لأن هذه المفردات إحنا نبعيالنا يعرفوها، وإخواننا اللي يقيموا معانا في هذا الوطن الغالي من حقهم يعرفوا ويتعلموا وهم يستانسوا أصلا بهالشيء هذا، فاحنا نوضح لهم بعض المصطلحات. جميل.
0: هي كلمه زلت إيه؟ يعني الحين الشعر يتغطى من اليبهة
1: صح
0: من فوق.
1: نعم.
0: اذا زلت شوي وظهرت المنابت مالت الشعر هاي تعتبر زلت، واذا طاحت كامله.
1: نعم.
0: عن غطاء الراس
1: يعني زلت ردت على ورا شويه.
0: هي نعم.
1: اوكي.
0: هي نعم.
1: انزين
0: تفضل.
1: الحين انت تتكلمين عن الحشمه في لبس البنيه، مثل ما تفضلت احنا في عندنا مدرسين وفي مدرسات

0: الله يحفظهم صحيح. أخواننا الموجودين عند البوابات يعني في ريايل
1: صحيح.
0: المدرسة مش 100% حريم
1: ما هي نفس قبل صح
0: هي نعم
1: نزل.
0: فشوي أن البنية تلتزم في هالأشياء هي بتلتزم برا من تتعلم أنها في المدرسة الأساس لأن كل وقتها يعني الله يحفظهم زمان ساعاتهم في المدرسة
1: صح.
0: فإذا هي التزمت في هالشيء هي بتلتزم يعني لا إرادي بتشوف عمرها إن
1: خلاص بتستوي عادة
0: نعم. خلاص بسم الله عليها إن الله يحفظهم هالجيل طوال فما اللي بيشوفه ما بيقول هاي صف سادس ما بيقول صح. هاي صف السابع العباه زينة ستر مهما كان البسي بس البسي اللبس يكون واسع لأن في ريايل يعني البنات لازم يعرفن أن بناتي ترى كل شيء أنت نتسولنا الطرف الثاني ترى مو فاهم نيتكم يعني صح. مش فاهم أن أنت يمكن شعرت ظاهر أو شوي اللبس مش يعني جاي على الجسم أنه أنت
1: ضيق أو شيء نعم
0: هي نعم هذا الشيء الطرف الثاني ما يفهمه البنية شرى الوردة وأنا دائما أشبهها البنية شرى الوردة البيضاء إذا كل يوم صار فيها خدش صغير راح لون الأبيض اللي فيها
1: صحيح
0: فالستر نفس الشيء
1: الله يستر علينا وعلى عيالنا إن شاء الله
0: يا رب العالمين طيب. أمين يا رب العالمين
1: أنا بسألك الحين مثل ما تفضلتي أنت الزي المحتشم هل البنية إذا راحت مثلا إنها للأسف إحنا نشوف هالشيء هذا أو هذا موجود يحطوا بعض الميكاب الروج الأشياء هذه هل هذه شو رأيك في الأمور هذه؟
0: والله أنا أتمنى من المدارس أنها تشدد في هالموضوع خصوصا موضوع الميكاب والتلفونات الموجودة هناك اليوم إحنا مضطرين نواكب التكنولوجيا بأن الآيبادات اللابتوبات تكون في المدرسة بس مش مضطرين أن احنا ندخل تلفونات
1: صح.
0: مش مضطرين أن احنا نحط ميكاب لأن البنت الثانية حطت ميكاب بعد أرد أقولك هذا ترى دور وايد كبير على الأهل في البيت شنطة المدرسة الأول إحنا يفتشون أمهاتنا يفتشون شنطنا قبل ما نطلع المدرسة لأن انتشرت في فترة من فترات عمرنا كان داخل علينا شيء غريب الأمهات يتروعن يسمعن أن في المدرسة في شيء يمكن بنتكم من يرت على الموضوع هذا الصاحب ساحب
1: صح
0: والله اذكرها الله يطول عمرها ويخليها انها يوميا تفتش شنطنا معناها تدري انه ما فيه شيء بس سبحان الله اليوم انا اليوم حتى غرشة العطر كنا ناخذ غرشة عطر صغيرة حق الفصل ترد تحاسب تقول لا يا خلينها اصغر لان انت مو سايرة عرس كانت هاي كلمة الوالدة دوم تتردد في بالنا
1: الله يحفظها
0: والله كنا نتشحل بثمت يوم استوى قرار في المدرسة أنه ممنوعين إحنا في الليل نتشحل بثمت الصبح بقايا الكحال يعني السم في العين في المدرسة استوى ممنوع مرة أنا أذكر هذا موقف شخصي مرة اتصلت الوكيلة حق الوالدة في التفتيش في مال الطابور المدرسي أنا ما أعرف ليش هي طلعتني يعني ليش هي طلعتني قدام البنات ووقفتني قلت يمكن لبسي يمكن كرمكم الله جوتي الزلاغ اللي هو الزلاغ
1: إيه؟
0: يعني أي شيء 700 فكرة وخايفة من وجود أمي في المدرسة وخايفة من أن اليوم أنا أخذ إنذار ما أعرف شو الياس يصير في ثانية يعني كلها شريط مر في عيني يوم دخلت الوالدة الله يطول عمرها قالوا لها مش عرس بنتك جايتنا عشان تحطك حال والله يا أخوي يعني أذكر هذاك اليوم هذاك يوم وهذا يوم أن لكل مكان قدرة يعني المدرسة أنت صاير تتعلم
1: نعم صحيح
0: هي نعم بتصير النظافة جدا جميلة ومطلوبة
1: طيب.
0: بينشون بيتسبحون بيخلصون وبعينوا من الله خير بس مش لازم ميك اب
1: صحيح
0: البنات اليوم صغار الله يحفظهم ما تفرقهن عن الكبار في المدرسة
1: طيب إذا أنا بسألش إذا أنا بأخذش لنقطة ثانية كيف الأم

0: ممكن إنها تتقرب من بنتها وتكون صديقتها من وجهة نظرك. وكيف أمهات قبل كانوا مثل ما تفضلتي أنت يحتون وأبنائهن وبناتهن؟
1: أنا بسألك أنت أخوي جلال سؤال، الوالدة عندك كانت يوم تطالعك بطرف عين، شو تعرف أنت؟ شو تفهم منها شيء؟
0: أعترف أني أنا مسوي مصيبة.
1: هذا وانت خاطف الليوان مثلا.
0: بس ما مسوي شيء والله. على طول أفكر شو مسوي شو.
1: يعني الأول يوم نيلس في أمهاتنا ممنوع، يعني إحنا كنا ممنوع أن مثلا في ميلس حريم إحنا بنات صغار إذا عقب ما نقهوي الحريم أن نقعد ممنوع.
0: حلو.
1: ممنوع الرادد لأنه عيب.
0: صح.
1: يوم بظهر في أمي أنا السوق بظهر بتوصلني المدرسة شو ما كان. أمي ضروري أنها تعرف شو بنتها لابسة، أمي ضروري تعرف بنتها كيف بتتكلم مع الناس. أرد أقول لك العيال مرآة أهلهم.
0: في مقولة جميلة أخت صبحة دائما أنا أحب أني أرددها، اللي هي تقول اجعل من يراك يدعو لمن رباك.
1: صح.
0: يعني انت مثل ما تفضلتي او سواء البنت الولد انتوا مرآة اهلكم، فخلي اللي يشوفكم يتعامل وياكم يدعو لوالديك على هاي التربية الراقية، هاي التربية المحترمة، هاي التربية اللي يفخر فيها الجميع.
1: ما يعني أتمنى عيالنا الله يحفظهم ويباركهم الموجودين في البلاد، المبتعثين يدرسون المبتعثين في شغل، ترى الناس يوم يشوفك أول مرة ما تقول هذا ولد البلاد الفلانية.
0: صح.
1: هذا يوم يشوفونك يقولون شوفوا هلا كيف ربوه أو شوفوا هلها كيف ربوها.
0: حتى أخت صبحة معازيبنا دائما الله يحفظ شيوخنا ويطول بعمارهم دائما يقولك لما تسافر كون خير سفير لوطنك. فهذه فعلا يعني من باب التربية. لكن انا الحين انا احنا تكلمنا عن الحشمة والزي وبالنسبة للأبناء والبنات، التعامل الحين مع المحيط. انا مثلا ولدي او بنتي تختلط مع بنات من مختلف الفئات من مختلف الثقافات من كل شيء، كيف أقدر أحافظ عليها أو أحافظ على ولدي أنا بعاداتنا بتقاليدنا بموروثنا بالأشياء الدخيلة اللي أصبحت موجودة وما ننكرها؟ فلازم يكون في سقف من

0: ان ناخذ ونعطي مع بعض. كيف شو كيف طريقه التعامل تشوفيها انت؟
1: انا اشوف الياهل احنا يوم الرابعه من عمر 7 سنين.
0: حلو.
1: اي شيء عنده هو يخبرني اياه.
0: يعني يعني تعطيه الثقه.
1: هي من يوم يكونون اصغر عن شيء يومي بلك علم انت تستانس بسالفته. يوم هو يخبرك امي تشوفي ابويا تشوف صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: تشوف فلان زين. ليش يوم يوصل العمر 7 سنين يدخل المدرسة ويتخالط مع الناس يوم إيه يخبرها له عن موقف البعض مش الكل أي يخبرها له عن موقف يقوله بس خلاص اسكت رأيهم مالك خص فيهم. لا هو بتعرف حب الفضول اللي فيه بيره أنه هو يشوف شو عند هذي ليش أبويا ولا أمي قالوا لي عنهم شيء.
0: صح. وإذا ما أعطيتني أنت الجواب المقنع ممكن أروح أدور عليه من مكان ثاني.
1: هي نعم. اليوم إحنا في ظاهرة جدا سيئة ومنتشرة وبكثرة اللي هي الشاشة الإلكترونية وايد. يعني يزعلني الشيء أن نشوف صغار سواء بنات أو شباب يخطف تشوف دخان ظاهر هذا ياهل
0: قطار طايف
1: هي تقول ايش السالفة يعني الله يحفظهم ويسلمهم. وين الرقابة يعني وين الرقابة عن هالعيال؟ كثر الفلوس في اليد ولا يعني هو إهمال ولا أنا بس عشان العيال طالعين مع العمالة اللي موجودة في البيت ما حد سائل عنهم. في المدرسة المدرسة مش دورها دائما هي اللي تفتش عن أغراض العيال ولا هي تجلس تهذب؟ يعني أنا أشوفها ظاهرة. يعني في فترة من فترات أنا كنت في شغلة تخص طلاب بالمدارس كنت أشوفها مع فيهم وبينهم ويتفاخرون على فكرة. يعني أنا دفعت 50 درهم يا بولي الشيء الفلاني ولا يجيكم واحد في الصف هو اللي متمرد مسوي عمره البيج بوس سواء في البنات في الأولاد هو رئيس
0: زعيم العصابة
1: اعطوني فلوس وأنا بجيب لكم. منو اللي يكون ممول حق هذا؟ الصبي الله يحفظه يصير راعي عند راعي الدكان. أنا شو دراني ولدي من يظهر من الحوي شو برا يلاقي؟
0: يعني انت قصدش ان احنا لازم يكون في
1: رقابة. انا متمنية ان تكون خلاص لا يعني العيال اتمنى مش تكلاهم على العمالة المساعدة في البيت. اتمنى
0: بالضبط. يعني الام لازم تتابع يعني حتى في في الليل.
1: ما علي اخويا شوف اخويا سامحني بقطع كلامك.
0: لا لا تفضلي.
1: في ناس بتقولك انا التزامي في شغلي ما عندي وقت بخلص الدوام الساعة الفلانية وأرد البيت. لا الياهل لو تعطيه 10 دقائق من وقتك كأنك احتويته سنة كاملة.
0: والله أخت صبحة بعد هذه يعني هاي الجملة يعني للأسف نسمعها كثير والرد الطبيعي إذا أنت قاعد تشتغل عشان عيالك فأنت لازم هذين العيال تهتم فيهم لأن هذيل باكر هذيل مثل الشيرة اللي باكر بتثمر. فأنت مش دورك بس أنك أنت قاعد تحطي ماي وأنت وتغذي وبس أنت عشان تأخذ الثمر الطيب بعدين. فلازم تداريها وتراعيها وتعطيها اهتمام. الحياة مش بس شغلك. لو طلع لا سمح الله النشأ هذا مش مثل ما تتمنى أنت أو مش مفيد للمجتمع راح تندم على كل لحظة ضيعتها وما وجهتها.
1: هذا يكون عالة على هلا يكون بالضبط. عالة على المجتمع عالة على نفسه مسكين. هو ترى الطفل عجينة أنت كيف تبت تشكلها؟ تشكلها صح ولا تشكلها غلط؟
0: بالضبط. فأنت أعطيه من وقتك عشان تجني بعدين.
1: بنضرب مثل في أشياء واقعية وجدامنا.
0: تفضلي.
1: الحمد لله الناس المتعافين اللي من الإدمان.
0: نعم.
1: هذه نشأتهم كانت غلط على فكرة ما حد كان سأل عنهم. الأوليين يقولون ما عليك ناشد يعني بالراشد. مرة الصبي من يظهر مسبل ولا حد سأل عنه لين وقت الرقاد رد البيت. ما تعرف منو ربيعه ما تعرف هو يركب سيارة منو هو يجلس في ميلس منو هو شو يتعلم. شفت أنا اللي أقولك إياها 10 دقائق يلست أنا أسمعها. كنت في الفيديوهات للمدمنين يقولون والله العظيم لو كانوا هلنا 10 دقائق يرسون معانا عفوا ينصتوا لنا يمكن احنا مو كنا في هالدرب.

0: جميل، معناته ان انت الحين بالنسبة للأبناء والبنات لازم متابعتهم، لأنك أنت قبل كان يقولك التلفزيون يعلم، الحين لا، في وايد أشياء يتعلم، المواقع الاجتماعية، السوشيال ميديا، فلازم أنت تضاعف اهتمامك في هذا الولد.
1: أنا ما بطول عليك في الموضوع، بس اليوم التلفون سلاح ذو حدين.
0: صح.
1: خلاص أنت اليوم أنت ما جابلت الصبي ولا البني الله يحفظهم،
0: نعم،
1: شل التلفون هو طول الليل عنده. الأول التلفون إذا كنت أنت من الناس اللي كنت تستعمل تلفونات يوم أنت صغير، هل الساعة كم يشلونه عنك؟
0: لا عفواً أخت صبحة، أنت حطيتينا في موقف محرج صراحة.
1: لا لا خلاص عين أنا بتكلم.
0: لا إحنا على أيامنا، إحنا جيل ما لحق على الموبايلات، إحنا جيل في الثانوية لحق على البيجر.
1: لا خلاص أوكي، يعني تعال الحين زين، الحين مثلا قبل الكمبيوترات المتنقله هاي ثابته
0: صحيح،
1: هل عندهم كان اهلنا يعني كلهم الاول عندهم تسلط انه اذا سكرت المحول مال النت يعني انا بصوت عنك الحياه؟
0: صح.
1: الساعه 9 اذا البيت كله مش راقد في تفتيش الله يحفظهن ويطول عمارهن الامهات على الغرف، العيال لازم
0: يرقود. بس تقول الحين العيال اخت صبحي يقول لك هذه خصوصية.
1: لا شو خصوصية احنا وين عايشين؟ احنا بعدنا نرد نقول احنا عرب.
0: نعم.
1: بس انا الحين اليوم انا بنيتي يدوخ ولا ولدي يدوخ ويوم هزبة يقولي والله خصوصية؟ لا ابويا مش خصوصية، لانه انت بدال هذا تعبك اللي بتصير انت فيه بتيرمي انا والدتك ولا والدك في هالموضوع، بتدخلني في معمعه انا في غنى عنها.
0: اذا اخت صبحه احنا
1: خصوصيتك تفضل.
0: ايه تفضل كملي اسف.
1: خصوصيتك يوم قد كريال وشال عمرك وانا متاكده لي نشأته صح بيتم صح لين يكمل 100 سنه.
0: نسأل الله لهم التوفيق.
1: آمين.
0: إذن إحنا دور الأب والأم تابعوا عيالكم، قعدوا وياهم، خصصوا وقت منكم ولهم هم، تابعوا هابا شو سويتي في المدرسة اليوم، شو اللي صار وياك، أما اليوم شو سويتي اليوم في المدرسة، شو صار وياك، شو خضيتوا اليوم، شو الحد في الصف، منو وياك في الصف، منو ما اعرف شو.
1: عشان يا اخوي ما يدورون حد بعيد عنهم ياسين يشتكوا له او يتكلمون معه.
0: على فكره اخت صبحه هاي
1: يعني انا ارد اقول لك انا

0: وأشوفه. أنا أتكلم عن أمس، أمس بالضبط هذا الموضوع صاير. بنية كاتبت لي زين شو على وضع وحدة عمرها 16 تحب واحد عمره 40 سنة. قلت لها حبيبي، دخلت فجعني الكلام، دخلت على طول عليها، كتبت لها بنتي والله ما أعرفها الله يحفظها ويسلم عليها.
1: آمين.
0: قلت لها السؤال شو اللي خلاك تحبين هالرجال؟ قالت يسمعني.
1: صح. آه،
0: ليش أخلي عيالي يسيرون يدورون برا؟
1: لأن اللي ما محصل الشيء عندك بيدور عليه برا، وهذه غريزة. يعني أنت ما عليه، أنت كأب إذا ما حصلت عندك الحنان أدور الحنان عند أي حد، إذا ما حصلت عندك العطف إذا الإنسان دائما يحتاج. يعني حتى أنا أقولها حتى لربعنا، دائما خلك حاول تكون مستمع قدر المستطاع، لأن خاصة في وقتنا هذا الكثير يحتاج إلى حد يسمع له. أنا ما أبشي بس أبى أتكلم مع حد وأحس إنه يحس فيني. فحتى نفس الشيء الأطفال، فما بالك بعيالك، عيالك حابين يبوا يتفضفضوا ويتكلموا
0: ويقول... ما يبون يطلعون على فكرة برا، يعني يبون يسولفون معهم وبوهم.
1: طيب.
0: بس لا ينهرونهم.
1: أخت صبحة، احنا سعدنا جدا بالحوار معك، وان شاء الله الحلقات متواصلة والفقرات متواصلة بإذن الله عبر أثير إذاعة الفجيرة اف ام. يعطيك ألف عافية وكل الشكر لك.
0: الله يطول عمركم، الله يطول عمركم، مشكورين ويومكم سعيد يا رب العالمين.
1: الله يحفظ أجمعين يا رب.
2: مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام. فجيرة اف ام.
3: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
4: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
5: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
6: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة.
2: بتوقيت الفجيرة، أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
2: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
2: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
2: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة اف ام.
8: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والاشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
2: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
8: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: أهلا بحضراتكم، موجز الثانية تماما. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الكويت. مجلس محمد بن حمد الشرقي يواصل بمجلس برشيد إطلاق المبادرة المجتمعية بعنوان الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام احتفاء بعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 في أبوظبي. تحت رعاية رئيس الدولة حفظه الله انطلاق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 لتنمية مهارات الطلبة والناشئة السادس من يوليو. إقليميا ودوليا الكويت وتعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة. رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت والبحرين. الولايات المتحدة تعلن عن استمرار التقدم في الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان والتي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية. ترامب يرفع سقف الضمانات ويطالب إيران بشرط نووي مكتوب. بتوجيهات حمدان بن زايد، بيئة أبوظبي توقع اتفاقية شراكة تنظيمية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. غرف دبي تبحث مع رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية تعزيز حركة التجارة والاستثمار البيئية. الأردن يهندس مفاصل اقتصاده ويطلق مشروعات استراتيجية لتحقيق النمو المستدام. وفي الرياضة، الإمارات في التصنيف الأول لبطولة الأندية الخليجية الثالثة لكرة القدم. اتحاد الكاراتيه يوسع قاعدة المشاركات ويعلن خطة متكاملة لتطوير البطولات. وفيفا يعتمد القوائم النهائية لمونديال 2026 بمشاركة قياسية ل 1248 لاعبا. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في موجز أخباري جديد. أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: مواضيع تهمك وتهم العائلة، بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة FM.
3: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة FM.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ونرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ولمتد وياكم من الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.
1: أكيد بتكون هناك مجموعة من الأخبار الإيجابية المميزة أكيد، وكذلك مشوار سعيد لجميع متابعينا، ودرب السلامة للجميع. اليوم وياكم أنا حمود محمد
0: ونور مبارك،
1: يرافقنا عبد العال حيدوك باختيارات المميزة، وسائل التواصل ويانا سمع أصواتكم على 655-55-16، وأيضا كذلك رقم الواتساب على 0922-3-15-15.
0: أكيد طبعا مستمرين وياكم في أخبارنا لليوم في علوم البلاد.
2: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
0: استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
0: كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
1: وجدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر والذي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية والالتزام بقواعد القانون الدولي.
0: كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المتميزة والممتدة لعقود بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.
1: وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.
0: ومن جانبه أيضا أشاد سعادة رافائيل غروسي بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي، مؤكدا أهمية حماية المنشآت النووية المدنية من أي تهديدات أو أعمال عدائية حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين.
1: حضر اللقاء سعادة عبد الله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب ورئيس تنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها.

0: بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي باولو رانجيل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال ومجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الإرهابيات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع منشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
1: كما استعرض الاتصال الهاتفي الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وناقش الجانبان سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة.
0: وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي باولو رانجيل علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال ومسارات التعاون في مختلف القطاعات التي تخدم جهود التنمية في البلدين.

أهلا بحضراتكم. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت الكويت. مجلس محمد بن حمد الشرقي يواصل بمجلس مرشيد إطلاق المبادرة المجتمعية بعنوان الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام احتفاء بعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد أدنى

0: تلاقي فريق تطير حاجة. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 في أبوظبي. تحت رعاية رئيس الدولة انطلاق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 لتنمية مهارات الطلبة والناشئة 6 يوليو. في الكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة. رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت والبحرين. الولايات المتحدة تعلن عن استمرار التقدم في الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان التي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية. ترامب يرفع سقف الضمانات ويطالب إيران بشرط نووي مكتوب. في الاقتصاد، الأردن يهندس مفاصل اقتصاده ويطلق مشروعات الاستراتيجية لتحقيق النمو. وفي الرياضة، اتحاد الكاراتيه يوسع قاعدة المشاركة ويعلن خطة متكاملة لتطوير البطولات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا متابعينا. واصل مجلس محمد بن حمد الشرقي بإطلاق المبادرة المجتمعية بعنوان الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام احتفاء بعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج، وذلك طبعا خلال فترة من الاثنين الأول من يونيو إلى الجمعة الخامس من الشهر ذاته.
2: وتأتي المبادرة انطلاقا من قيم المجتمع الإماراتي الأصيل في التلاحم والتكافل، وتسعى كذلك إلى إحياء مشاهد الاستقبال الشعبية التي تعبر عن فرحة المجتمع بأبنائه العائدين من أداء المناسك وترسيخ روح المشاركة المجتمعية التي توارثها أبناء الفجيرة جيلا بعد جيل.
1: وتشمل المبادرة 5 مجالس مجتمعية موزعة على مناطق الإمارة تفتح أبوابها على مدى 5 أيام متتالية لاستقبال الحجاج العائدين ومشاركتهم فرحة العودة في أجواء يسودها الود والمحبة.
2: وطبعا حول هذه المبادرة مبادرة استقبال الحجاج تحدث الدكتور جاسم هيكل البلوشي رئيس قسم شؤون المجالس والفعاليات مجلس محمد بن حمد الشرقي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الفرحة كبيرة بعودة حجاجنا حجاج بيت الله الحرام، واستقبال مجلس مريشيد كان استقبال حافل، شاهدنا تفاعل كبير من الحجاج وأيضا أفراد المجتمع. اليوم بعد اللي لفت انتباهنا مشاركة بعد الأطفال في مجلس مريشيد وكذلك الشواب، الحمد لله تم تهنئة الحجاج. المبادرة مستمرة اللي أطلقها مجلس محمد بن حمد الشرقي بتوجيهات من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بأن تستمر المبادرة على مدى 5 أيام تجوب مناطق الإمارة، ويتم فيها استقبال حجاج الإمارة وتهنئتهم ومشاركة أفراد المجتمع مع إضفاء مظاهر الشعبية اللي ورثناها من أجدادنا وآبائنا واللي هي تعد من موروثنا الإماراتي الأصيل. الفعالية تضمنت أبيات من الشعر وكذلك النثور، وجود البنادير الخضر اللي هي تعتبر عادة من عادات أهل الفجيرة في استقبال الحجاج، وأيضا التهاني والفوالة الإماراتية وأخذ العلوم، كلها مظاهر من مظاهر الاستقبال، مظاهر استقبال الحجاج. وهذه المبادرة تحيي هذه المظاهر وهذا الموروث اللي يكاد أن يندثر في هذه الأيام، والحمد لله أن المبادرة مستمرة، وإن شاء الله أن الكل يعني استفاد من هذه المبادرة الطيبة اللي أطلقها راعي المبادرة سيدي سمو الشيخ محمد.
2: وأيضا حول ما شهد مجلس مريشيد من استقبال لحجاج مدينة الفجيرة، التقينا كذلك بمجموعة من الحجاج متحدثين عن رحلة الحج وعن مبادرة الفجيرة تحتفي

0: تركي في الحقيقة في هذه اللحظة المباركة التي تختلط فيها مشاعر الفرح بالامتنان. يشرفني ويسعدني أن أحضر هذه المناسبة الطيبة مع أخواني الحجاج، وقد من الله علينا بأداء فريضة الحج. تلك الرحلة الإيمانية العظيمة التي تجدد في النفس معاني الطهر والتقوى وتقرب العبد من خالقه جل وعلا. وإننا إذ نعود إلى أرض الوطن سالمين غانمين بحمد الله، نحمد الله عز وجل على تمام نعمته ونسأله القبول وأن يجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا إن شاء الله. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بخالص شكر وعظيم الامتنان إلى سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لما يوليه من رعاية كريمة واهتمامه البالغ بأبناء هذا الوطن وحرصه الدائم على تعزيز قيم التلاحم والتكافل المجتمعي. كما نثمن هذه المبادرة الطيبة بتنظيم هذا الاستقبال والتكريم في مجلس المرشيد المجتمعي، والتي تعكس أصالة مجتمعنا الإماراتي وروح المحبة والتقدير التي يجمع بين أفراده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الحاج محمد علي إبراهيم آل علي. حبيت أهني الحجاج لإتمامهم مناسك الحج بكل يسر، وأتشرف بمشاركتي كوني كحاج هذه المناسبة الطيبة. كما أحب أن أشكر مجلس الشيخ محمد بن حمد الشرقي على هذه المبادرة الطيبة والتي أتت بتوجيه من سمو ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي الذي يسعى دائما لتقديم الدعم لكل المواطنين في جميع المناسبات.
2: نحن اليوم في تجمع برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد في مجلس محمد بن حمد الشرقي، مبادرة طيبة. تجمعنا مع الحجاج، زارونا الناس، سلموا علينا وسلمنا عليهم وشفنا الناس. معظم الحجاج يمكن ما شفناهم إلا في هذا المجلس الطيب. مبادرة طيبة الحمد لله، نشكر الله الحمد لله على التمام. فريضة الحج كانت الحمد لله سهالات وطيبة، ونشجع الناس ونشجع الشباب خاصة، الأمور كلها متيسرة. الدولة حتى مش مقصرين هناك في إجراء كل التسهيلات للحجاج وحجاج الإمارات خاصة، والحمد لله على التمام. محمد بن عامر الله يحفظه.
3: صراحة كانت رحلة الحج من بداية كانت تنظيم راقي طبعا، لاحظناه من قبل الحملات ومن حيث الاستقبال، قايمين بمجهود كبير جدا يعني صراحة في استقبال الحجاج. كان في تنسيق ما بين الجهات المعنية اللي هي الأمنية والجهات اللي هي مال المسؤولين عن الحجاج، والتنظيم كان راقي جدا ولله الحمد. بالنسبة للاحتفالية نشكر الشيخ محمد بن حمد الشرقي على هذه البادرة الطيبة، لأنها هذه كانت يعني عادات وتقاليد قديمة، كانت اللي يجي من الحج يروحون الناس يستقبلونه لأنه جاي من مكان

0: على ربط الألفة والاجتماعية ما بين المجتمع الإماراتي. ياسر عبد الله السعدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود الشكر الجزيل على هيئة الحجاج التنظيمية اللي كانوا منظمينها في دولة الإمارات العربية المتحدة لكل الحملات الإماراتية اللي كانت متواجدة في موسم الحج 2026 في مكة، واشكر المنظمين من وزارة الداخلية كذلك الإماراتية والسعودية على التنظيم الشامل الكامل اللي كان بخصوص نجاح حملة الحج في 2026 والمحافظة على أمن المواطنين والمحافظة على أن يكونوا مرتاحين راحة المواطنين في 2026 موسم الحج 2026. ثانيا بالنسبة للمكرمة نشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة الجميلة والطيبة والمعهودة منه، في دائما أنه حريص كل الحرص على الاهتمام بشؤون المواطنين في إمارة الفجيرة، فمن هذا الحرص الدائم عمل مجالس مجتمعية في كل إمارة الفجيرة في كل مناطقها متمثلة بإدارة مجالس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي في تجميع كل الحجاج الذين أتوا من الحج من إمارة الفجيرة المواطنين، ومنها أنهم يجون أهلهم يسلمون عليهم يباركوا لهم، وهذا معهود عندنا في السابق بأن لما الحاج يجي يأتون الناس يسلمون عليه، فحفظه الله ورعاه نشكره جزيل الشكر على إحياء هذا التراث العريق والعميق. وبعد ما ننسى أن هذا مستمدنا من سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حفظه الله ورعاه حاكم إمارة الفجيرة في دائما الاهتمام بشؤون مواطني إمارة الفجيرة. الاسم فيصل أحمد عبد الله بن سعيد المطروحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد الفجيرة إزاهم الله خير على هذه المبادرة الطيبة، على ولفتهم الطيبة والتلاحم، وإزاهم الله خير حكامنا ما قصروا، جميع الاحتياجات موفرينها، وكلمة شكر نحن عاجزين عنها الصراحة. شيوخنا الله يحفظهم طول بعمارهم إزاهم الله خير، والحمد لله ما نسينا من الدعاء، بيض الله ويهم. وشكرا. راشد عبد الله محمد.

الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. الفجيرة اف ام 92.6

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع

السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها؟ يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر علينا.

0: صديقك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
1: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
6: بتوقيت الفجيرة.
7: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

إذن مستمعينا متابعينا إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم برنامج بيت العائلة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا نفس التوقيت ونفس الموعد. كنت وياكم حمود محمد ونورا مبارك، رافقنا عبد العادل الحيدوكي ونس العقرباوي باختياراتهم المميزة. أوقات سعيدة نتمنها لكم مع إذاعة الفجيرة FM، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم.

0: عبد الله بن زايد ووزير خارجية البرتغال يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج 50 منتسبا من وزارة الدفاع. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت الكويت. الفجيرة يتعاقد مع المدرب الصربي بولاتوفيتش.
1: الأخبار المحلية.

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي باولو رانجل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال مجمل التطورات الأقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما استعرض الاتصال الهاتفي الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وناقش الجانبان سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة. وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي باولو رانجل علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال ومسارات التعاون في مختلف القطاعات التي تخدم جهود التنمية في البلدين. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي شهد حفل تخريج 50 منتسبا من وزارة الدفاع من البرنامجين التنفيذيين قيادات المستقبل وتمكين القيادات الشابة، وتم تنفيذهما بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: شهدت حفل تخريج 50 منتسبا من وزارة الدفاع من البرنامجين التنفيذيين قيادات المستقبل وتمكين القيادات الشابة، وتم تنفيذهما بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. نعتز بهذه المبادرات والبرامج المعرفية التي تسهم في إعداد الكوادر الوطنية وتمكين القيادات الشابة لمواصلة مسيرة التميز والريادة الإماراتية. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بما في ذلك مطار الكويت الدولي بالصواريخ والطائرات المسيرة، أسفرت عن أضرار مادية

0: الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وخرقاً للقانون الدولي وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين وخرقا للقانون الدولي وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الاثنين الموافق 15 من يونيو 2026 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن قرار استئناف التشغيل جاء عقب معاينات ميدانية وتقييمات فنية أجرتها الجهات المختصة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية للتأكد من جاهزية المبنى لاستقبال الرحلات والمسافرين، ودعت المسافرين بضرورة التواصل المباشر مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لمعرفة مواعيد رحلاتهم والتأكد من تفاصيل السفر. وأكدت أيضا الهيئة أن سلامة المسافرين والعاملين تبقى أولوية قصوى، وأنها ستواصل التنسيق مع الجهات أو مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم الأربعاء إن المرشد الإيراني مجدبة خامنئي منخرط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في مرحلة ما. وأوضح ترامب في حديث عبر الإنترنت بودكاست أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيد جدا. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتابع ترامب قائلا قد ألتقي مع المرشد الإيراني في مرحلة ما. وفيما يتعلق بالتدخل البري في إيران، أوضح ترامب لسنا بحاجة الآن إلى نشر قوات برية. وبشأن الملف اللبناني، أكد ترامب عدم رضاه عن الصراع الدائر بين لبنان وإسرائيل. وفيما يتعلق بالمكالمة الحادة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب حدث بالفعل، لم أكن غاضبا لكنني كنت منزعجا بعض الشيء من صراعه المستمر مع لبنان، لكنه أردف بالقول إن علاقته بنتنياهو جيدة جدا.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: نظر على أسعار النفط، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها بعد بلوغها أعلى مستوياتها في أسبوع خلال الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار أو ما يعادل 1.09% لتصل إلى 97.05 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.01 دولار أو 1.08% مسجلا 94.77 دولار للبرميل.
1: الأخبار الرياضية.
0: إلى الرياضة، أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع المدرب الصربي بلازو بولوتوفيتش لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل 2026-2027 خلفا للمدرب الفرنسي من أصل عربي كمال تسالي. يأتي التعاقد مع بولوتوفيتش في إطار سعي إدارة النادي

0: تؤدي إلى تعزيز الطاقم الفني وتهيئة الفريق للمنافسة بقوة على أهدافه خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من الخبرات التي يمتلكها المدرب الصربي في الملاعب الأوروبية والعربية. من المنتظر أيضا أن يبدأ المدرب الجديد مهامه في يوليو المقبل عبر الإشراف على برنامج إعداد الفريق واختيار احتياجاته الفنية تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد، حيث تأمل جماهير الذئاب في أن يسهم التغيير الفني في إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها إدارة النادي الرامية إلى بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الجماهير في الموسم المقبل بتأهل إلى مصاف دوري أندية المحترفين.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صحو بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومترا في الساعة، حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 39 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 45%، في دبا 45 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 22%، وفي مسافي 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 28%. نهاية النشرة، دائما شكرا جزيلا للمتابعة، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: بالله العظيم، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: كلمات محمد خليفة المهي.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة.
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
8: وراء كل أغنية حكاية،
9: نحكي لك أجمل حكاية،
8: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
9: كلمة
8: تحكي قصتهم.
10: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
8: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
11: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
8: وتزيدنا حنينا.
9: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
6: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
12: أخبار وعلوم، وخلي مشوارك يحلى ويانا في وياك عالدرب بعد شوي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام واللي هو شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الخامس، اهلا بحضراتكم من جديد. خالد بن محمد بن زايد يصدر قرارا بتعيين محمد بن حمدان بن زايد وكيلا لديوان ممثل الحاكم في منطقة العين. عبد الله بن زايد ووزير خارجية البرتغال يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد يشهد حفلة تخريج 50 منتسبا من وزارة الدفاع. أنور قرقاش يؤكد العدوان الإيراني لا يستهدف دولة بعينها بل يستهدفنا جميعا. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت الكويت. الكويت تعلن مقتل شخص نتيجة الاعتداءات الإيرانية، ووزارة الصحة الكويتية تقول 63 إصابة إثر الاعتداءات الإيرانية. إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. ترامب يقول المرشد الإيراني منخرط في المحادثات معنا وقد ألتقيه. تحطم مروحية عسكرية بريطانية وفتح تحقيق عاجل. أبوظبي الإسلامي يدمج نظام حماية الأجور ضمن منصته الرقمية. أيضا في الاقتصاد، أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 97.05 دولار للبرميل. تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى. وفي الرياضة، الفجيرة يتعاقد مع المدرب الصربي بولاتوفيتش. نهاية الموجز، شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام واللي هو شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها.

لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء.

0: جديدة عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي أنت مهتم فيها؟ يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا. صديقي مثل ما نحن وياك لازم تكون اليوم يعني أنا نبرة اليوم أنا خقاق. بقول لك ليش إن أنا خقاق اليوم، لأن اليوم عندي لك أخبار كثيرة في برنامج وياك على الدرب، وبنفس الوقت عندي لكم خبر صراحة جدا قوي. تعرف يا صديقي إذا كان شغلك كله على الكمبيوتر، يعني إذا تشتغل أنت ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمس ساعات أو ست ساعات، أو مثل أختنا ريتا تشتغل تسع ساعات باليوم على الكمبيوتر، أنا راح أخليكم تشتغلون بساعات أقل بشيء جدا بسيط. اليوم يبيكم أخبار كثيرة، فلازم تثبتون الموجة ولازم تربطون حزام الأمان لأن الأخبار مشوقة، وتجيبون مشروبكم المفضل من شاي أو قهوة وترسلونا عن طريق الواتساب على 0922 3151 5. بدينا مشوارنا وياكم ويلا ندخل على هذه الأخبار الخطيرة. بس بالبداية أسمعكم أغنية بلقيس، تدعمني لكم يا جماعة الخير ونبدأ مشوارنا.

الآن. حمل تطبيق الفجيرة اف ام من جوجل بلاي واب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.

0: هايتك في وياك عالدرب.
1: يا حليلة اللي ما استخدم الذكاء الاصطناعي للحين لما انك دخلت بمجال حياتك، لانه صراحة بتسهل امور كثيرة بحياتك. العموم خلينا ادخلكم لهذا الجهاز. الاشخاص اللي يقضون وقت كثير على الكمبيوتر خصوصا بعملهم، يعني يشتغلون مثلا على الكمبيوتر ساعة ساعتين ثلاثة اربعة خمس ساعات ست ساعات، مثل اختنا ريتا تسع ساعات، هالمرة انا حخليك تشتغل ما بقولك ساعة واحدة لكن بنص هالوقت، يعني بدل ما تشتغل ست ساعات بخليك تشتغل اربع ساعات ونص أو ثلاث ساعات. بريح بالك يا عزيزي المتابع كيف وليش وين، بقولك هذه التفاصيل كلها. مثل ما أعلنت طبعا قبل مايكروسوفت صار في شراكة بينها وبين شركة إنفيديا وسووا يعني قاعد يسوون كمبيوترات والأشياء كلها. فالمرة شركة مايكروسوفت كشفت عن حاسوب محمول جديد اسمه سيرفس لابتوب ألترا. حلو حلو. طبعا هذا الجهاز وايد قوي. زين بتقولي عبد الله زين ايش دخلنا انا في هذا الجهاز؟ الحين ينكم الخبر، في نهايه الخبر بتعرفون كل التفاصيل. حلو حلو. بس خلينا اعطيكم مواصفات هذا الجهاز. هذا الجهاز وايد قوي وينافس اجهزه قويه مثل الماك بوك برو من شركه ابل. طبعا شاشته بتكون 15 انش وتصل اللي يسمونه سطوع الاتش دي ار الى 2000 شمعة في منافذ التايب سي والتايب اي والاتش دي ام اي وقارن البطاقات وهذه الاشياء كلها. زي شو المميز بهذا الجهاز؟ طبعا هذا الجهاز يعتمد على يعني رقائق من انفيديا اللي RTX Spark. هذه الرقائق يا صديقي او هذه الشرائح تجمع بين قدرات الرسومات والذكاء الاصطناعي في يعني في الحبة الوحدة، يعني بيكون جهاز جدا قوي يا عزيزي المتابع. مثل ما ذكرت طبعا يعني شركة انفيديا ان هذه من اقوى المعالجات اللي هم يستخدموها وهذه الشرائح باختصار. طبعا هذه الشريحة زي كيف احنا بنخلص شغلنا فيه بسرعة؟ انا بقولك بدل ما انت تدخل على الاكسل وتسوي هذه الاشياء كلها، انت صرت قادر على انك تعطي اوامر لللابتوب نفسه. تمام، تقول له يا لابتوب سوي لي مثلا وورد او طرش ايميل للشخص الفلاني وقول له كذا كذا كذا كذا بالصوت، وهو يروح بنفسه يصطف يسوي لك الموضوع بنفسه ويطرش لك هذا الايميل، وزيدك بعد من الشعر بيت يسوي لك الاكسل الوورد كل هذه الاشياء. يقول لك هذا الجهاز من قد ما الشرائح اللي فيه قويه تقدر تشغل فيه اثقل الالعاب وما يهنك واموره كلها تمام التمام. علشان كذا مدعوم هو بالذكاء الاصطناعي، يعني بدل ما صرت انت تفتح الوورد وتكتب الاشياء وتسوي بالشيت الاكسل، لا انت بس تعطيه اوامر صوتيه وتقول له روح سوي الشيء الفلاني، او بالكتابه تقول له روح سوي الشيء الفلاني وهو بنفسه بيروح يسوي لك كل هذه الاشياء.

جبت مثلا اذا انت تشتغل مثلا بموضوع الصور، جبت مثلا صوره قدامك لان هو المعالج فيه جدا قوي، جبت الصوره خليتها مثلا صورتي انا، تقول له سويها 3D، هو يحول لك الصوره كامل الى 3D. يعني كل شيء ممكن يسوي لك لان الجهاز قوي ويدعم ايضا الذكاء الاصطناعي. لكن هذه الاوامر اللي انا اقول لك عليها هي اللي راح تخليك انت كشخص بدل ما انت تقعد ساعات طويله تطرش ايميلات وتسوي وورد وتسوي اكسل وما اعرف شنو، انت فقط عليك تعطيه اوامر صوتية. بالله عليكم ما هذا الشيء راح يعني نقدر نقول مش إني يغير حياتكم لكن راح يسهل عملكم أنتوا كأشخاص هي ولا لا. لا تنسوا تراسلون عن طريق الواتساب على 0922315515 وهذه الميزة موجودة. هل تحس نفسك أنك أنت كشخص راح تروح وتستخدمها علشان تسهل حياتك ولا لا؟ نروح لنصيف ومن بعدها لأخبارنا الثانية، نروح لشركة أبل لأنها راح تأجل إطلاق شيء معين. شو هذا الشيء اللي بتأجله؟ ما هالسنة بتنزل أجهزة ما أعرف شو، لا لا لا بتنزل بتأجل إطلاق شيء معين أو جهاز معين، بخبركم عن تفاصيله بس ثبتوا الموجة خليكم ويانا.

0: آخر.
1: هاي تك في وياك عالدرب.
2: حياكم الله متابعينا الكرام، يا هلا بكم وين ما كنتوا تتابعونا. خلينا نروح لشركة أبل هالمرة، ونقدر نقول ان شركة أبل بدأت تأجل اطلاق نظارتها الذكية. تعرفون النظارات، مش النظارات اللي هي الواقع الافتراضي، لا، نظارات عادية، حال نظارة الريبان من شركة من ميتا، بالتعاون يعني بين الريبان وميتا، تمام. هذه النظارة نفس الشركات بتسويها شركة أبل، لكن وين الفرق؟ شركة أبل قالت بتنزل يعني خيارات متنوعة، يعني 4 تصاميم بتنزلها شركة أبل، بيكون فيها كاميرا، بيكون فيها مساعدة.

الذكي اللي هي سيري بس مدعومة بالذكاء الاصطناعي مش نفس اللي موجود عندنا بالتليفونات. كان من المتوقع أن هذا الجهاز أو هذه النظارة تنطلق بنهاية هذه السنة والأشخاص يقدرون يشتروها بالسنة الجاية بداية السنة الجاية، لكن هالمرة قالوا لا لا لا لا نحن يعني بنأجلها السنة الجاية بنطلقها، والطلب بيكون عليها بسنة 2028. يمكن في عدم تأخر بأشياء معينة مثل ما قالت وكالة بلومبرغ، فإن النظارة اللي تحمل اسم أو الرمز N50 يتوقع أن يتأخر طرحها الفعلي في المتاجر وعبر الإنترنت إلى عام 2028 يعني بسبب هذا التأجيل اللي هم أجلوه سنة، لأن بمجرد ما تنزل النظارة بعدها بسنة أو فترة قصيرة يعني كم من شهر ندخل على السنة اللي بعدها يبدأ الطلب على هذه النظارة. خلينا نروح وياكم إلى أخبار علم النفس، وهالمرة يبلكم ما هي دراسة لكن نقدر نقول هو تقرير، يعني مقال منتشر بموقع Very Well Mind، وفي أحد الأشخاص كاتب هذا المقال ويشتغل طبعا بعلم النفس وقال بشيء وايد حلو. تعرفون لما الواحد يكبت مشاعره، لما أنت كشخص يصير لك موقف وتكبت مشاعرك فيه، هل هذا بيوديك لشيء إيجابي؟ يعني مثال صغير، لما أنت قاعد مثلا متزوج خلينا نقول، أو مثلا بالعمل، أنت لما تكبت مشاعرك بموقف معين، هل علشان بس أن أنت ما تأذي الشخص اللي قدامك أو ما تجرح الشخص اللي قدامك، فهل تعتقد أن هذا الشيء بيكون شيء إيجابي لك ولا لا؟ أعطونا رأيكم أكيد أعزائي المتابعين على 0922-3-1-5-1-5 وبخبركم عن هذا المقال، صراحة مقال فاخر من الآخر.

0: من الآخر في وياك عالدرب.
1: من الآخر يا صديقي المتابع، إذا أنت شخص تبي تزيد توترك وتبي بنفس الوقت تزيد القلق اللي أنت فيه، فاللي عليك تسويه كالتالي: احتفظ بمشاعرك لنفسك دائما، ولا تتكلم عن أنك تكون لما تكون مضايق أو معصب من شيء معين، لا تتكلم، اكتم هذه المشاعر داخلك، ولا تعبر حتى عن حزنك، ولا تقول لأي مخلوق شو الشيء اللي يزعجك، واكتم كل شيء في داخلك. وطبعا مع الوقت راح تلاقي نفسك يا صديقي المتابع أنك أنت مضغوط، وهذه الضغوطات كلها صارت عليك كتراكمات، ومزاجك بدأ يزداد سوء يوم ورا يوم، وأن العلاقات مع الناس الثانية راح تكون يعني أكثر تعقيدا، ما بتكون علاقات سلسة وحلوة، فبتتعقد كل علاقاتك. لهذا

إذا كانت عندك مشاعر ومضايق روح وتكلم حالك حال أي إنسان، لأن هذا الشيء ممكن يقلل من توترك، لأن كل ما أنت كشخص ما رح تعبرت عن شيء اللي ضايق، إن كانت في العلاقات، إن كان في العمل، إن كان بين الأخوان، إن كان حتى بين الأصدقاء، إذا أنت ما تكلمت بالشيء اللي في داخلك يوم ورا يوم بتصير هذه تراكمات وبتسبب لك توتر وقلق. فإذا أنت احتفظت بمشاعرك، أنا دائما ما بدأ بكم لكن أنا بيبلكم إياها بطريقة ثانية وهي مخاطر كبت المشاعر. المختصين بموقع Very Well Mind نشروا هذا المقال وقالوا إن الطريقة الصحية إن لما يصير فيك أي شيء تروح وتتكلم مع الشخص المعني، إذا ما قدرت روح لشخص أنت تثق فيه وتكلم وقول له والله يا فلان أنا كذا كذا كذا هذا الشيء لعوزني، أو ما قدرت ما عندك هذا الشخص اللي تثق فيه روح لدكاترة علم النفس وهم يقدرون يعالجوك أو نقدر نقول يحلوا لك هذه المشكلة. وإذا ضايق شيء ثاني يا صديقي وما لقيت حتى دكتور بعلم النفس وما عليك إلا تتابعنا بلايف التيك توك فجيرة دوت اف ام، ترى اخوك عبد الله هاشم بعد شاطر في السوالف، ونحن هني نفتح لك قلوبنا ونسولف وندردش اكيد وياكم بهذا المشوار. ثبت الموجة، خليكم ويانا، عندنا موضوع خطير.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: آخر أخبار الملاعب.

0: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
0: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9:00 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: شو السالفة في وياك عقرب؟
1: والله بيني وبينكم السالفة شايدة، السالفة شايدة يا عزيزي المتابع. طبعا أكيد لكم من أجمل تحية وحياكم الله بهذا المشوار. سالفتنا لأن نحن وصلنا يوم الأربعاء وبعدها ويكند، فلازم نسولف وندردش ونضحك. خلينا نضرب مثال صغير، إنه في عصابة خطفتك أنت كشخص اللي قاعد تتابعني حاليا، في عصابة خطفتك واتصلوا على هلك وطلبوا من عندهم فدية، هل تتوقعون هلكم بيدفعون هذه الفدية؟ ويا ترى كم ممكن يدفعون فدية؟ علشان كم الرينج، كم أعلى مبلغ ممكن يدفعون؟ 1,550,000 درهم، أيا كان كم ممكن يدفعون لكم كفيديو؟ طبعا تواصلكم بيكون ويانا عن طريق الاتصال على 600-55-5516، الواتساب 0992-3-15-15، ولا تنسون تتابعونا صوت وصورة عن طريق لايف تيك توك fujera.fm. ريت تقول قصدك هم بيدفعون فيديا الأهلي هنا مرتاحين، ترى قاعد يأكلوني ويشربوني، يعني عطونا انتو الرينج كم ممكن يدفعون لكم فيديا. تخيلوا وياي لو في عصابة خطفتكم وطلبوا من أهلكم فيديا، كم توقعون لكم بيدفعون عشانكم؟ عاد خصوصا لو كنت انت الوسطاني، والله درهم ما يدفعوا لك. المهم خبرونا اكيد اعزائي المتابعين، ونروح لسيف نبيل يا مهيب.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: موجز أخبار السادسة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، عبد الله بن زايد ووزير خارجية البرتغال يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج 50 منتسبا من وزارة الدفاع. أنور قرقاش يؤكد العدوان الإيراني لا يستهدف دولة بعينها بل يستهدفنا جميعا. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت الكويت. حكماء المسلمين يدين بشدة العدوان الإيراني على الكويت والبحرين. في الإمارات الاثنين 15 من يونيو عطلة رأس السنة الهجرية. إقليميا ودوليا، استنفار صحي شامل بعد الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي. الكويت تطلب مغادرة دبلوماسيين إيرانيين أراضيها خلال 24 ساعة. إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. ترامب يقول المرشد الإيراني منخرط في المحادثات معنا وقد ألتقيه. وزير الأعلام اللبناني بول مرقس يؤكد وقف إطلاق النار هو المطلب الأساسي لسد الحاجات الإنسانية وعودة أهل جنوب لبنان إلى قراهم. تحطم مروحية عسكرية بريطانية وفتح تحقيق عاجل. في الاقتصاد، أبوظبي الإسلامي يدمج نظام حماية الأجور ضمن منصاته الرقمية. أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 97.05 دولار للبرميل. تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى. وفي الرياضة، الفجيرة يتعاقد مع المدرب الصربي بولاتوفيتش. أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجاجيتسو أغسطس المقبل بمشاركة نخبة الأبطال. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا المسائية.

0: مفصلة أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب الدستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: شو السالفة في وياك عقرب؟
1: سالفتنا شايدة أعزائي المتابعين وهي مايلة دائما للضحك لأن نحن اليوم يوم الأربعاء. فتخيلوا وياي أن في عصابة خطفتك أنت كشخص, أنت اللي قاعد تتابعني, في عصابة خطفتك أو خطفتك تمام, وطلبوا من أهلك فدية. هل توقع أهلك بيدفعون فدية عشانك؟ ويا ترى لو دفعوا كم ممكن يدفعون؟ تقدرون تواصلون معنا عن طريق الاتصال على 600-55-55-16 ونستقبل أول مكالمة. مساء الخير.
2: يا مساء السعادة.
1: حياك الله يا فاطمة.
2: الله يحييك, ايش حالك؟
1: كيف حالك؟ ان شاء الله. انا ما ادري ليش لما تدقين اول ما ارد عليك تغير نبرتي.
2: خير انه ما شاء الله صوتي ايجابي.
1: ما هو اعطونا لما تقولي مساء السعادة فانا اعطيك فاطمة, فما ادري ليش.
2: هذه مالتي خلاص.
1: قوات الله. تحياتي لكم. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
2: الحمد لله تمام. تحياتي لك. الإيمان ولكل المستمعين وخاصة الموجودين في البث.
1: الله يحفظك. يوصل سلامك, يوصل سلامك. ها يا فاطمة قولي لي لو خطفت عصابة وطلبوا من هلج فدية توقعون يدفعوا لك ولا لا؟
2: إيه بس بدون ما أحدد لأني أنا ما أدري هو كم راح يطلب. فدائما الأهل ما راح يفكرون بالمبلغ ولا بالرقم, راح يفكرون بسلامة هذا الشخص إنه لازم يرد البيت. الخوف على الإنسان يغير كل الحسابات. وبعض الأهالي يحاولون يعني كيف أقول ما يبينون حبهم إلا يوم يشوفون هذا الشخص مش موجود في البيت وياهم, ترى يخافون عليه حتى لو إنهم ما تكلموا.
1: صحيح أكيد. أنتي وسطانية من بالعائلة؟
2: إيه.
1: أنا أحس دائما الوسطانيين هم المظلومين.
2: لا لا الحمد لله أنا محبوبة في البيت.
1: الله يحفظك إن شاء الله. يعني لو قول مثلا 10 ملايين هل تبي تدفعوها؟
2: عادي.

0: مع العشر ملايين يشترون بيت ولا يعطوها لفاطمة، يعني شو أسوي أنا الحين؟
1: لا الواحد يعرف غلطه يعني.
0: أكيد طبعا
1: دام هو تارك أثر حلو في البيت، صح ولا لا؟
0: نعم أكيد طبعا صح. وكل واحد لما يبعد مثلا عن هلا يحسون بقيمته. لما يقول لك حتى في مثال او في مقوله تقول ازدد غبا تزدد حبا، تعرف غلطك عند الناس بمجرد ما انت تغيب عنهم.
1: زين وتحياتي للخاطف اقول التي يصابني. شكرا.
0: خلاص جزاك الله الف خير. انا بكلمه لا تحاتين. قواك الله قواك. ايش حابه تسمعي ويانا؟
1: انا راشد الماجد تستاهل العنوان.
0: فالج طيب وهداءاتك المسائيه.
1: اهدائي من فضائي للفجيرة الكل من يعرف فاطمة زعابي، واكيد الاهداء لكم
0: فارس. طيب واصل الاهداء. شاكرين لك يا فاطمة. شكرا الله يحفظك ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. الله يقويها ان شاء الله اختنا فاطمه. شكرا لها على هالتواصل. ويا ترى لو خطفتك عصابه وطلبوا من اهلك فديه، كم تتوقعون اهلكم بيدفعون لكم؟ وهل يعني كم تتوقعون او بيدفعوا لكم اساسا ولا ما بيدفعوا لكم؟ خبرونا ارائكم اكيد اعزائي المتابعين. لا تنسون تواصلون معنا عن طريق الواتساب على 0923-1515. اختنا نعيمه من اسبانيا تقول لا حبيبي ما بيدفعون فديه، اهلي بيون هناك وبيضربون ويا الخاطف بس عشان يطلعونها. هي مش بالفلوس السالفة لكن هي بالنفس. طبعا هو الموضوع احنا قاعدين نسولف فيه وندردش سوالف نقدر نقول شيء مضحك، قاعدين نضحك ونسولف فيه وياكم اعزائي المتابعين. خبرونا يا ترى اراكم ونسولف وياكم. طبعا لايف التيك توك فجيرة دوت اف ام اذا حابين يعني تنضمون لأسرة التيك توكيون اعزائي المتابعين فتنورونا جميعا. روح وياكم راشد الماجد، نرجع بعدها.

0: شو السالفة في وياك عالدرب.
1: حياكم الله متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا، واكيد بمشوارنا وببرنامج وياك عالدرب مع اخوكم عبد الله هاشمي. ولو جت عصابه خطفت واتصلوا على اهلك قالوا لك تبى نرجع ابنكم ادفعوا لنا فديه، هل تتوقع اهلك بيدفعون هذه الفديه ولا لا؟ ويا ترى كم ممكن يدفعون؟ تقدرون تتواصلون معنا عن طريق الاتصال على 600 45 16. الاسم تقول عن نفسي انا ولا درام. عايشة تقول هم بيعطوهم فلوس عشان يقولون شلوه، ما نبيها. أنا استقبل هالمكالمة. مساء الخير.
2: مساء النور والسرور.
1: حي الله عيدة، كيف حالك؟
2: بخير الحمد لله.
1: عاد تذكرنا صوتك يا عيدة. طبعا الأستاذة عيدة يعني ما أدري من الحرفيين أقدر أقول ولا طباخة ولا شو أقول لك؟
2: كل شيء بتاع كله.
1: هي دائما عيدة، اختنا عيدة، تمشي على مبدأ تقول لك خليك بتاع كله عشان كله يبقى بتاعك.
2: صح
1: كفو عليك والله يا عيدة. زين يا عيدة، بما انك انت بتاع كله فاكيد شكلهم بيدفعوا لك فدية كبيرة.
2: طبعا اكيد مرة وبدون اصلا يعني الخاطف، لو خطفني طلب مال الدنيا كلها بيدفعون لي اهلي.
1: هو اساسا الخاطف بيستانس لان انت بتطبخي له وبتسوي له اشياء.
2: لا طبعا ما
1: بطبخ، انا بسوي لك كرواسون وبيتزا.
2: ما يستاهل لان

0: امي تقول لك لو يطب مال الدنيا بتدفعونه حق
1: عيد. قولي قولي قولي الوالده اذا تخيلي بين انك تشترين بيت وانك تعطينها الفلوس هذه حق عيده شو بتسوين؟
0: طبعا حقي.
1: خلي تفكر خلي تفكر بعد ويانا بنشوف.
0: لا طبعا حقي اصلا انا يعني تعرف لو اغيب عنها
1: هي.
0: يعني شيء تقول وينها وينها هاي وينها يعني يوم مثلا يوم نتجمع مثلا نحن وخواتي يعني الوحيده اللي يفقدونها انا وين ليش ما جت اليوم ليش
1: انت ليكون اخر العنقود بالبيت.
0: لا لا انا الوسطانيه.
1: انت وسطانيه انت المفروض مظلومه.
0: لا لا لا أنا مش مظلومة.
1: أنت كيف كسبتي هذا الحب؟
0: كيف كسبت الحب؟ شوف الإنسان يعني شوف يعني مثلاً يوم تيجي تسولف وياه يضحك وياك وتسولف وياك ياخذك مرة يعني شيء ما أنا ما يعني واحد غريب.
1: هي.
0: بس يوم أنك تشين بوزم وماخذ الدنيا كلها هم وهذا.
1: مغيم.
0: يعني هذا إنسان مش محبوب.
1: هي.
0: بس يوم انك تسولف وتضحك وهذا طبعا لازم حد يفقدونك يعني يقولون وين هذا وين
1: صح.
0: هذا اللي
1: بعد صح بعد صح
0: بس اني انا مبوزمه وماخذه هم الدنيا كلها لا والله ما حد يفقدني طول.
1: اه بس غريبه انا ربيعي 24 ساعه يسولف ويقول لي انا اكثر واحد يسولف بالبيت والبيت كلهم مبوزين بس ما عدا هذا يعني ما حد يفتقدني حتى ما مسوي لي اهميه. انت مسويه شيء ثاني شو هذا الشيء الثاني اعطيني اعطيني السر.
0: والله ما مسوي شيء.
1: احس في سر بالموضوع.
0: بس قلت لك الانسان يعني يوم تجي تسولف وياه ويضحك وياخذ همك وكي يعني ياخذ مكان يعني يعني يروح من هالمكان يعني يكون له يعني
1: يكون اكيد طبعا بيفتقدون هذا الشخص.
0: هي بس اني اي وساكته وتيم بوزنه عادي اروح ورد ولا حد يدري بس اني يعني اسوي جو لا.
1: زين زين الوالده موجوده عند عالج؟
0: لا والله راحت.
1: كنت بسألها بعد سؤال ثاني. يلا معلش مع الأيام القادمة إن شاء الله بنسألها يا عيدة. الله يحفظك ويقويك ويحفظك هلك وناسك. وهذا السيكرت إذا ذكرتي عطينا إياه اللي هو الوسطاني كيف يكون إنه محبوب بالعائلة.
0: الوسط قلت لك ترى قلت لك
1: يعني أدري هو واحد يكون فرفوش معاك بس يعني
0: هذا شخصيتك أنت يعني أنت شخصيتك يعني خلاص
1: يعني أحس إنه في شيء ثاني. ما أدري أحس إنه في شيء ثاني.
0: لا والله ما في شيء ثاني.
1: الله يحفظك ويحفظك هلك وناسك. حابة تسمعي شيء ويانا يا عيدة؟
0: لا اللي تحطونه كله حلو أصلاً.
1: فالج طيب فالج طيب. الله يحفظك ويقويك إن شاء الله. ليلتك سعيدة.
0: الله
1: يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. يا مرحبا يا مرحبا مع السلامة. شاكر لأختنا عيدة على هذا التواصل الجميل ويانا وببرنامج وياك على الدرب. حيا لبيبة منورتنا فاطمة حياك الله. زين بيغنون بالبيت مكانك مبين. اختنا فاطمه تقول طبعا اخونا خليل منورنا اكيد بلايف تيك توك وكل الموجودين معانا بلايف تيك توك سأل الله نقويهم ان شاء الله ويحفظهم. نوال تقول والله عندهم على حسب قدراتهم الماديه بس ما اظني يخلوني بسم الله علي. الله يحفظك اكيد يعني يعني انا قاعد نسولف وندردش مو هذا الشيء بيصير. نحن في بلد الامن والامان فلا تحاتوا نحن قاعدين نسولف ونضحك بهذا الموضوع. ريتا ادفع مليون وادخل مخك هاللحظه واشوف شو اللي قاعد يضحك. لا لا احسن لا تدخلين مخك لا تعرفين شو اللي يضحكنا. على العموم اعزائي المتابعين الله يحفظكم ان شاء الله ويقويكم واكيد خبرونا لو في عصابه خطفتكم وطلبوا من اهلك فديه هل تت

0: شو السالفة في وياك عقرب؟
1: يسعد لي هالمساء الجميل وياكم متابعينا الكرام. وطبعا نحن بهذا البرنامج وبهذا المشوار وما كنتوا تتابعونا، هذه نحن نقول مساحة تخلينا نحن كأشخاص نقدر نسولف وندردش فيها، مساحة فضفضة إلى آخره. فأختنا فاطمة جزاها الله ألف خير أرسلت لنا فضفضة، تقول يعني فضفضة عبر تكلم أو فضفض عبر تكلم حتى لو بكلمة بسيطة.

موضوع الدراسة اللي كنا نتكلم فيها بساعتنا الأولى بعلم النفس, وإن مخاطر كبت المشاعر. يعني إذا أنت كشخص تبي تتوتر زايد, تبي تزيد قلق, القلق عندك, تبي تعيش بحزن, تبي أنك 24 ساعة تعصب, فحاول تكتم مشاعرك. أنا ما بقولك يعني إذا كتبت مشاعرك بيستوي كذا, لا, أنا أقولك هذه الأشياء اللي بتصير لو أنت كشخص كتمت مشاعرك. ففعلا الواحد يحتاج من فترة إلى فترة أنه يسولف ويدردش وبنفس الوقت يطلع اللي في داخله. روح للناس اللي تثق فيهم, كل واحد فينا عنده شخص يثق فيه, فروح دور على هذا الإنسان وروح كلمة. روح للناس اللي يحبوك, لا تروح للشخص اللي أنت تحبه, روح للناس اللي يحبوك. ليش؟ لأن الشخص اللي أنت تحبه ما أعرف هل يبادلك نفس المشاعر ولا لا, لكن الشخص اللي يحبك حتى لو ما كنت أنت تحبه, نعرف أن هذا الشخص اللي ممكن يحفظ كل أسرارك أو يحاول قد ما يقدر علشان يساعدك يا صديقي المتابع. طبعا خلينا نروح وياكم إلى فاصل صغير وسمعكم أغنية للفنانة أنغام. يا خطيرة الأغنية هذه سيدي, وصالك نسمعها ونرجع بعدها.

0: أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: يسعدني مساكم متابعينا الكرام وين ما كنتوا تابعونا بهذا المشوار، واكيد نحن واصلين لدقائقنا الاخيره اللي تفصلنا نهايه هذا المشوار. اكيد باكر بيكون الخميس الونيس وبتقضون معنا اجمل الاوقات، وباكر باذن الله بيبلكم اخبار جديده بالتكنولوجيا، ولا تنسون اكيد فقرات علم النفس. نحن باقينا هذا الاسبوع والاسبوع الجاي ومن بعدها بنخبركم عن مفاجاه ممكن تصير بالاذاعه. شو التفاصيل كلها بقول لكم اياها الاسبوع القادم باذن واحد. احد اعزائي المتابعين، اكيد في الختام انا اتمنى لكم ليله سعيده تجمعكم بين اهلكم وناسكم، والله يحفظكم ويقويكم، واترككم مع حسين الجسمي. الله الرحمن الرحيم.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9:00 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: نشرة المسائية، أهلا بحضراتكم. البداية من العناوين. عبد الله بن زايد ووزير خارجية البرتغال يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج 50 منتسبا من وزارة الدفاع. أنور قرقاش يؤكد العدوان الإيراني لا يستهدف دولة بعينها بل يستهدفنا جميعا. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت الكويت. والفجيرة يتعاقد مع المدرب الصربي بولاتوفيتش.
0: الأخبار المحلية.
1: أهلا بحضراتكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي باولو رانجل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال، بحث مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما استعرض الاتصال الهاتفي الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وناقش الجانبان سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة. وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي باولو رانجل علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال ومسارات التعاون في مختلف القطاعات التي تخدم جهود التنمية في البلدين. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي شهد حفل تخريج 50 منتسبا من وزارة الدفاع في البرنامجين التنفيذيين قيادات المستقبل وتمكين القيادات الشابة، وتم تنفيذهما بشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: شهدت حفل تخريج 50 منتسبا من وزارة الدفاع من البرنامجين التنفيذيين قيادات المستقبل وتمكين القيادات الشابة، وتم تنفيذهما بشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. نعتز بهذه المبادرات والبرامج المعرفية التي تسهم في إعداد الكوادر الوطنية وتمكين القيادات الشابة لمواصلة مسيرة التميز والريادة الإماراتية. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن العدوان الإيراني المتكرر

0: كرر على كل من دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين يستدعي موقفا خليجيا موحدا وصلبا ومتماسكا، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد، ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس. في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، لابد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك، فلا يجوز أن تترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد. هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعا. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، بما في ذلك مطار الكويت الدولي بالصواريخ والطائرات المسيرة. أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في مبنى الركاب وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وخرقاً للقانون الدولي وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الاثنين الموافق 15 من يونيو 2026 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص.
1: الأخبار الدولية
0: إقليميا ودوليا. استدعت الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء القائمة بالأعمال الإيراني، وأمهلت عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد بسبب الاعتداءات الإيرانية. وأعلنت الخارجية الكويتية في بيان لها أنها استدعت ممثلة بالسفير حمد سليمان المشعان نائب وزير الخارجية اليوم الأربعاء الموافق 3 من يونيو 2026، استدعت المستشار حامد حمد يعقوبي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، وقامت بتسليمه أيضا مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب

0: وزير الخارجية أن هذا القرار يأتي على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي تجددت فجر اليوم مستهدفة عددا من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، مما أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقرا دبلوماسية، انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن المرشد الإيراني مجدب خامنئي منخرط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في مرحلة ما. وأوضح ترامب في حديث عبر الإنترنت بودكاست أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. وأضاف الرئيس الأمريكي إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتابع ترامب قائلا قد ألتقي مع المرشد الإيراني في مرحلة ما. وبشأن الملف اللبناني أكد ترامب عدم رضاه عن الصراع الدائر بين لبنان وإسرائيل. وفيما يتعلق بالمكالمة الحادة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال حدث بالفعل لم أكن غاضبا لكنني كنت منزعجا بعض الشيء من صراعه المستمر مع لبنان. ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء أن مروحية تابعة للبحرية الملكية تحطمت بعد سقوطها في حقل جنوب أو في حقل جنوب البلاد. وقالت الشرطة إن الحادث لا يزال قيد المتابعة وإن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث بمنطقة ساورتون داون بالقرب من أوكهامبتون، وفق ما نقلته صحيفة التلغراف البريطانية.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في نظرة على أخبار الاقتصاد، إلى أسعار النفط، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها بعد بلوغها أعلى مستوياتها في أسبوع خلال الجلسة السابقة. صعدت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار أو ما يعادل 1.09% لتصل إلى 97.05 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.01 دولار أو 1.08% مسجلاً 94.77 دولار للبرميل.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، أعلن نادي الفجارة تعاقده مع المدرب الصربي بلازو بولاتوفيتش لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل 2026-2027 خلفاً للمدرب الفرنسي من أصل عربي كمال تسالي. يأتي التعاقد مع بولاتوفيتش في إطار سعي إدارة النادي إلى تعزيز الطاقم الفني وتهيئة الفريق للمنافسة بقوة على أهدافه خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من الخبرات التي يمتلكها المدرب الصربي في الملاعب الأوروبية والعربية. من المنتظر أيضاً أن يبدأ المدرب الجديد مهامه في يوليو المقبل عبر الإشراف على برنامج إعداد الفريق واختيار احتياجاتها الفنية تمهيداً لانطلاق الموسم الجديد، حيث تأمل جماهير الذئاب بأن يسهم التغيير الفني في إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها إدارة النادي الرامية إلى بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الجماهير في الموسم المقبل بالتأهل إلى مصاف دوري أندية المحترفين.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس مستمعين صحو بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون أيضاً أرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 41 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 19%، في دبا 39 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 18%، وفي مسافي 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 25%. نهاية النشرة، دائما شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب، تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنيناً.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساءً على الفجيرة FM.
5: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
6: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
7: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
8: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
9: بتوقيت الفجيرة.
4: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
10: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
11: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
10: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
11: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
10: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
11: ونقاشات تهم العائلة،
10: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
12: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقبول.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين.

0: حاكم، حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب سيرة حاكم، تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي. سيرة حاكم على الفجيرة اف ام.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9:00 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر

0: تتجاب وتتميز.
1: تاكد استروي.
2: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
3: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

تاني مفرق عاليمين آخر غمرة وآخر لمس كان وهون سبع سنين وصلني على شارع خمسي تاني مفرق عاليمين آخر غمرة وآخر لمس كان وهون من سبع

ولا عمر قليت الله فيه ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كان عيدن.
5: مقندغو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كنشرب قهوة وكنشد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة.
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
9: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من الساعة 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM.
8: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
10: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
10: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
10: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة،
10: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من 2 للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM. فجيرة
11: FM. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف.
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق. خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
9: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
10: وراء كل أغنية حكاية.

0: تحكي قصتهم.
1: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي يعني من شاب لبنت.
0: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
0: تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي.
0: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: فجيرة اف ام.
4: عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلاً على محبتنا ورمزاً لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن؟

0: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تاكد استروي.
3: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
0: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: ماجندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كنشرب قهوة وكنشد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة.
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى. باختصار

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تيك تايم على لفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان

0: الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600%، وحصد الدمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي. مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن إي آي لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتاً في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخلياً، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الخس يعتبر الخس من الخضروات الهامة اللي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية نظراً لارتفاع قيمتها الغذائية، كما يمكن استخدامه لخسارة الوزن الزايد. يحتوي الخس على نسبة عالية من الماء، حيث يشكل الماء فيه 95% من حجم الخس تقريباً، كما يحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف الغذائية والسكريات. أيضاً هو مصدر غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور. أيضاً يحتوي الخس على نسبة مرتفعة من فيتامين كاف وفيتامين سي وفيتامين اي بي 6 وبي 9. الخس منخفض جداً في السعرات الحرارية، حيث يحتوي الخس على 14 سعرة حرارية تقريباً لكل 100 جرام، ويعزز الخس الإحساس بالشعور بالشبع ويساهم في الحد من الجوع، وهذا لأن الخس غني بالألياف الغذائية مما يجعل الخس خيار جيد لفقدان الوزن.

0: الوزن. تناول الخس بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، واللي يمثل عامل أساسي في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية. ويحتوي الخس أيضاً على بعض المواد اللي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق. في الخس كميات كبيرة من مضادات الأكسدة واللي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي. كما يحتوي الخس على مواد مضادة للالتهابات، ويساعد الخس أيضاً على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية مثل سرطان الدم وسرطان الثدي. يقدم الخس الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أن لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم. وتشير كثير من الدراسات إلى أن تناول الخس يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح.

الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، كنا معكم في الأيام الماضية مع در 60، ونحن نمشي في التنازل من در 100 إلى 10، وهو الحساب العكسي. واليوم سوف نكون معكم مع در 50، والذي يبدأ في 27 من مايو وينتهي في 5 يونيو، وهو حقا امتداد لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، والتي تسارع وبشكل واضح في نضوج أو استواء الرطب بشكل أسرع، كما تستمر هبوب الرياح الجافة المحملة بالرطوبة خاصة عند فترة الصباح الباكر. هذا وفي هذه الفترة تحديدا يخرج الصيادين بشكل يومي في صيد الضغوة، وهي طريقة قديمة استخدم فيها الشباك على الشواطئ لصيد الأسماك القريبة. كما يخرج الأهالي في هذه الأيام وبشكل واضح لجمع المحار أو الدوك باللهجة المحلية، والتي يتواجد بكثرة على الشواطئ وتحت الرمال تحديدا، ويتم أكلها بعد تنظيفها من الرمال بعدة طرق. أولا بالغلي في الماء الحار، ثم طبخها أو تجفيفها لاستخدامها لفترات قادمة لأكلها، وهي حقيقة من الأكلات المحببة لدى الأهالي وذات فائدة غذائية عالية، وسهل الحصول عليها، فقط يتم جمعها من على الشواطئ. تابعين الكرام، وصلنا معكم في الدر 50، إلى أن نلتقيكم في الدر القادم، نستودعكم الله وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة أف أم. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة أف أم.
2: يرتبط الارتجاع الحمضي أثناء الليل بالحمل وتناول أطعمة معينة بالقرب من موعد النوم، وبعض الأطعمة والمشروبات قد تؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة. مشتمل المشروبات التي تحتوي على الكافيين والطعام الحار والحمضيات والطماطم والشوكولاتة والنعناع والأطعمة المقلية والدهنية. وترتبط السمنة أو زيادة الوزن أيضاً مع ارتجاع المريء والارتجاع الحمضي خاصة حول البطن، قد يضغط على المعدة ويؤدي إلى تسرب الحمض إلى المريء ويساعد فقدان الوزن على تقليل هذه الأعراض.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة أف أم.

0: 92.6. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: أنت شيء ثمين. نعم أنت شيء ثمين. أنت ثمين لأن الله خلقك وأوجدك، هو الذي أنشأك. ألا ترى نفسك شيئا ثمينا؟ عروقك ودمك، قلبك وعقلك، عيناك، أنفاسك المتتالية، ودقات قلبك، كل ذلك من الله العظيم. ألا تحب هذا الجسد الثمين؟ ألا تعتقد أن الله اختار لك قدرا جميلا وخلقا حسنا وخلقا رائعا؟ هذه بداية كتاب سأخبرك شيئا يجعلك سعيدا من تأليف الكاتبة سارة عبد الرحمن. الكتاب هو محاولة لتقديم أفكار وتوجيهات تساعد القارئ على تحسين حالته النفسية وتحقيق السعادة الداخلية. الكاتبة تقدم نصائح عملية وإلهامات تساعد على فهم كيفية التحكم بالمشاعر والأفكار السلبية، التحول من حالة الوعي الإيجابي اللي يدعم الشعور بالراحة والسعادة النفسية من خلال أسلوب سهل وبسيط. يركز هذا الكتاب على نقاط مهمة في الحياة اليومية وكيف ممكن نغيرها لتحسين الصحة النفسية. من أهم النقاط اللي ناقشها الكتاب، السعادة تكمن في التفاصيل اليومية. السعادة ليست شيء بعيد المنال أو محصور بإنجازات كبيرة، هي موجودة باللحظات البسيطة اللي نعيشها كل يوم، فلازم دائما نقدر الأشياء الصغيرة والتفاصيل اللي نمر فيها.

0: أيضاً من النقاط اللي ناقشها الكتاب إعادة تقييم نظرتنا للحياة، كيف نتعامل مع الصعوبات والتحديات، التأمل والتقدير الذاتي، وحتى أهمية العلاقات الاجتماعية. يتناول الكتاب أهمية بناء علاقات صحية محفزة، وكيف أن التواصل الجيد مع الأشخاص المحيطين فينا ممكن يرفع من مستوى السعادة. وأيضاً يحفز هذا الكتاب أن نحن لازم نستمع لداخلنا ويكون عندنا توازن داخلي. سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً هو دعوة للقارئ للبحث عن السعادة في حياته اليومية عبر تقنيات علمية وفلسفية وأسلوب حياة متوازن يساعدنا على تحقيق سلام داخلي وزيادة الرضا عن النفس. الكتاب مليء بالإلهام والنصائح اللي تشجع الشخص على التفكير بشكل إيجابي وتحقيق سعادة مستدامة. اليوم بنادي القراء اخترنا لكم كتاب سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير.